لا تحسبوه شرا لكم

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ أحمد نعينع ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحرسيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: Yeah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء.

بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك.

وكان فيك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقة بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله.

0: تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعبد الله كأنك تراه، وعد نفسك في الموتى، وإياك ودعوات المظلوم فإنهن مجابات، وعليك بصلاة الغداة وصلاة العشاء فاشهدهما، فلو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا أعينكم حظها من العبادة، النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر،

أعطيت مفاتيح الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت أمتي خير الأمم وأعطيت الشفاعة وكان النبي

0: عليه وسلم قال: أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد. فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 92 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الشافي. ولكن قبل أن نخوض في دقائق هذا الاسم العظيم، لا بد من وقفة متأنية حول موضوع آخر يتمم هذا الاسم ويكمل المعاني التي سوف تساق فيه.

المرض في الأصل ليس من الله، لأن الله عز وجل يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قال: الذي خلقني وأطعمني، ما قال وأمرضني، قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. أصل المرض خروج عن منهج الله، أصل المرض. وإن صح أن نقول هناك مرض للأجسام ومرض يصيب القلوب، المرضان بنوعيهما، مرض الأجسام ومرض القلوب، أصله خروج عن منهج الله، لأن الله سبحانه وتعالى كامل كمالا مطلقا، فإذا خلق شيئا فخلقه كامل، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. من الذي يخطئ؟ من الذي يفسد؟ من الذي يطغى؟ من الذي يظلم؟ من الذي يسيء؟ هو مخلوق أودع الله فيه الشهوات ليرقى بها صابرا تارة وشاكرا تارة أخرى إلى رب الأرض والسماوات. هذه الشهوات إذا أودعت في مخلوق ولم يكن هذا المخلوق متصلا بالله ولم يسر على منهج الله، فلا بد من أن يفسد. يعني شيء جامد دعه في مكان لا يتحرك، فليس ضروريا أن يعلم هذا الشيء الجامد، أما إذا مشى وليس هناك مقود فالدمار حتمي. ما الذي يعبر عن حركة الإنسان؟ شهواته. الإنسان كائن مندفع نحو تلبية حاجاته وشهواته، هذا الاندفاع يشبه الحركة، اندفاع من دون منهج يسير عليه، من دون مقود هو العلم، من دون اتصال بالله هو الهدى. هذه الحركة بلا منهج أو بلا هدى سوف تدمر صاحبها. إذن الإنس والجن وحدهما المخلوقان اللذان أودع الله فيهما حرية الاختيار وأودع فيهما الشهوات، لأنه في الأصل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان وفي آيات أخرى الجن معه في حمل الأمانة، هذان المخلوقان تحملا الأمانة، والأمانة نفس الإنسان عليه أن يزكيها. كيف يزكيها؟ بتعريفها بالله وحملها على طاعته. فالدين في جانب معرفي وجانب سلوكي وجانب جمالي. الجانب المعرفي هو السبب، والجانب السلوكي هو الثمن، والجانب الجمالي هو الهدف. إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. هذا المخلوق الإنسان فيه شهوات وفيه حرية اختيار، لكن مع هذه الحرية أعطاه الله عقلاً بمثابة ميزان دقيق، وأعطاه على هذا الميزان ميزاناً هو الشرع. أرسل له الأنبياء، أنزل عليهم الكتب، أنبياء وكتب وشريعة وعقل، وضع كل هذا وراء ظهره وانطلق مع شهواته بلا منهج وبلا هدى وبلا كتاب منير ففسد. من مقتضيات رحمة الله عز وجل أن فساد الإنسان محتمل، لذلك هيأ له شفاءين، هيأ له القرآن الكريم شفاء لنفسه، وهيأ له الأدوية شفاء لجسمه. فالشفاء يقتضي المرض، المرض في الأصل خروج عن منهج الله عز وجل. فإذا قلنا هناك مرض للقلب كالضغينة والحقد والكبر والكراهية والأثرة والجحود والإجحاف والظلم، هذه كلها أمراض القلب،

وهناك مقولة رائعة وهي أن أمراض القلب ليست أمراضاً بل هي أعراض لمرض واحد، ألا وهو الإعراض. إن أعرضت عن الله عز وجل تكشفت أمراض القلب، فكل أمراض القلب، كل الصفات الخسيسة في الإنسان هي أعراض مرض واحد هو الإعراض. فالإنسان ما لم يتصل بالله عز وجل فلن تزكو نفسه، قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لو أنه أعرض عن الله ولم يطبق منهجه وشرد عنه شرود البعير، نفسه تعلقت بشهوات وأصيبت بأمراض. الآن القرآن الكريم شفاء لهذه النفس إذا عاد إلى الله وقرأ القرآن وسار على منهج الله. كذلك هذا الجسم حينما يخالف الإنسان منهج الله عز وجل المتمثل بتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الجسم يمرض. وما خلق الله داء إلا وخلق له دواء. فاليوم الدرس اسم الشافي. الشافي اسم من أسماء الله الحسنى. الشفاء في اللغة البرء من المرض، يقال شفاه الله يشفيه، واشتفى افتعل منه، يعني المبالغة في الشفاء نقول اشتفى، شفي واشتفى. من هنا نقول مشفى ومستشفى. الشيء الذي ينبغي أن يكون عندكم واضحاً هو أن أمراض القلب أخطر من أمراض الجسم، لأن أمراض الجسد مهما تفاقمت ومهما كانت خطيرة تنتهي عند الموت. الموت ينهي كل شيء، ينهي المرض وينهي الصحة، ينهي القوة وينهي الضعف، ينهي الغنى وينهي الفقر، ينهي الوسامة وينهي الدمامة، ينهي الذكاء وينهي الغباء، ينهي كل شيء. إلا أن أمراض النفس خطورتها أن آثارها الخطيرة تبدأ بعد الموت. من هنا قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب له في حياة المؤمن شأن كبير. القلب منظر الرب، يصفو ويتعكر، يسمو ويسفل، يكبر ويضعف. يكبر القلب ولا ترى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير، ويصغر القلب ولا ترى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. قلب صفى وقلب انحرف، قلب استعلى، قلب كان مهبط تجليات الله عز وجل، قلب عرف الله. فلذلك سيدنا عمر من أقواله الشهيرة تعاهد قلبك، انظر إلى قلبك ينطوي على ماذا. ورد في بعض الأحاديث القدسية أن عبدي طهرت منظر الخلق سنين أفلا طهرت منظري ساعة. القلب منظر الرب. لذلك أعلى درجات الإيمان أن تتعامل مع الله مباشرة، أن تنظر إلى الله عز وجل وهو ناظر إلى قلبك. هل فيه غل لأحد؟ هل فيه حقد على أحد؟ هل فيه ضغينة؟ هل فيه كراهية؟ هل فيه كبر؟ هل فيه استعلاء؟ هل فيه عجرفة؟ هل فيه أثرة؟ فكلما طهر القلب تجلى عليه الرب. وصدقوني أيها الإخوة أن أسعد الناس من كان قلبه موصولاً. يقال أن فلان له قلب كبير، يعني قلبه موصول بالله. معنى موصول أي اصطبغ القلب بصبغة الله. تلاقي المؤمن من علامات المؤمن أنك إذا رأيته تذكرت الله. أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم. إذا عاملته أحببته. حدث ولا حرج عن تواضعه وعن لطفه وعن حيائه وعن كرمه وعن بذله وعن عطائه وعن حبه وعن غيرته.

فلذلك درسنا اليوم اسمه الشافي. اسمه الشافي يشفي أجسادنا ويشفي قلوبنا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. صدقوني هذا الحديث وحده يعد من أعظم الأحاديث الشريفة، لأن هذا الحديث المتعلق بالمرض لو سمعه طبيب ولم يهتدي إلى دواء بعض الأمراض يتهم نفسه بالتقصير. فكأن هذا الحديث يدفع العلماء والأطباء والمخترعين إلى البحث عن الدواء، لأن الله عز وجل يقول فيما أخبرنا عنه النبي لكل داء دواء. طيب إذا سمع هذا الحديث المريض، قرأ الحديث لكل داء دواء، يمتلئ قلبه أملاً بالله عز وجل، ما من داء خلقه الله إلا وله دواء. قال فإذا أصيب دواء الداء، يعني إذا وفق الطبيب إلى تشخيص المرض واحد، ثم وفق الطبيب إلى اختيار الدواء المناسب اثنين، قال برئ ولكن لا بد من أن يأذن الله عز وجل. فالمريض ارتبط من جهة بالعلم بالقوانين، هذا المرض له دواء يبحث عن الدواء، وارتبط أيضا بالله عز وجل أنه فإذا أصيب دواء الداء برئ ولكن بإذن الله، فلا بد من أن يأذن الله حتى يبرأ المريض. بعضهم قال الشفاء هو الدواء لأنه أحد نتائج الدواء، يعني يقولوا العرب رعينا الغيث، الغيث لا يرعى ولكن رعينا كلأ سببه الغيث. فبعضهم قال الشفاء هو الدواء نفسه، أما تعريف الشفاء البرء من المرض ثم وضع موضع العلاج والدواء، أما استشفى طلب الشفاء. كلكم يعلم أن الفعل الذي يبدأ بألف وسين وتاء فيه معنى الطلب، استشفى أي طلب الشفاء، استغفر طلب المغفرة، استعلم طلب العلم، استرحم طلب الرحمة. وقد ورد ذكر الشفاء في مواطن كثيرة من كتاب الله، فقال تعالى في سورة التوبة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. معنى ذلك أن المؤمن حينما ينتصر الحق وحينما يعلو الحق وحينما يسقط الباطل وحينما يغلب الباطل ترتاح نفسه، هذه فطرة الإنسان السليمة. وقال أيضا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن سماه الله عز وجل شفاء لما في الصدور. أحيانا تجد أن الكفار أقوياء وأغنياء ويعيشون حياة فوق التصور، وهم مستهترون لا يطيعون الله ولا يصلون ويأكلون الربا ويزنون، ومع ذلك بلادهم جميلة، أغنياء، معيشتهم فيما يبدو للضعفاء راقية جدا. فهذا المنظر يحدث اختلال توازن. تفتح القرآن يقول الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، ترتاح. تفتح القرآن فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، ترتاح، تستعيد توازنك. تفتح القرآن الكريم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ترتاح. ترى أن الدنيا جميلة وخضرة ونضرة، كل شيء فيها مغري. تفتح القرآن الكريم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر

الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ربنا نبهك، فكل الأمراض التي تنشأ في نفس الإنسان القرآن يحلها. أحيانا الإنسان يكون في بداياته لا شيء، لا مال ولا بيت ولا عمل ولا دخل، يبدو أن الطرق مسدودة أمامه، لكنه مستقيم على أمر الله، يقرأ القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة تطمئن، يقرأ القرآن: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، شفاء لما في الصدور. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أحيانا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أية آية تقرأها تشعر أنها تشفي النفس من بعض أمراضها، فربنا عز وجل سمى هذا القرآن شفاء بما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالذي أنزل الشفاء هو الشافي، يعني المؤمن متوازن، المؤمن ما في عنده مشكلات فكرية، لو رأى كافراً قوياً، لو رأى مؤمناً ضعيفاً، لو رأى منحرفاً غنياً، لو رأى مستقيماً متقشفاً، في عنده موازين أخرى. يعني أحياناً موازين الناس تدعو للانقباض، الناس لهم موازين، المال ميزان عندهم والقوة ميزان، أما عند الله العمل الصالح هو الميزان. لما سيدنا موسى سقى للمرأتين ابنتي سيدنا شعيب ماذا قال؟ قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ففهم من هذه الآية أن الغنى عند الله غنى الأعمال الصالحة، وأن الفقر هو فقر الأعمال الصالحة. والحقيقة حجمك عند الله لا بحجم أموالك ولكن بحجم أعمالك، والعمر لا قيمة له إلا بمضمونه الصالح. قد تعيش عمراً قصيراً مفعماً بالأعمال الصالحة، وقد يعيش الإنسان عمراً مديداً فارغاً من كل عمل صالح. هذه كلها موازين أيها الإخوة. الإنسان لما يكون ميزانه غلط يقع في متاهات، يقع في ضيق، يقع في التشاؤم، يقع في الحيرة، يقع في الاضطراب. وفي سورة النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال العلماء: هناك شفاءان، شفاء النفوس كلام الله، وشفاء الأبدان العسل. لكن دقة الآية: لو أن الله عز وجل قال فيه الشفاء للناس لصار العسل شفاء من كل مرض، أما جاءت كلمة نكرة فيه شفاء للناس، يعني شفاء من بعض الأمراض التي تصيب الناس. على كل، العسل كما يقولون هو صيدلية كاملة، يعني عدد الفيتامينات والمعادن والأنزيمات التي في العسل لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك ربنا عز وجل قال فيه شفاء للناس. وفي فصلت: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يعني إخواننا الكرام، لا يحزن قارئ القرآن، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. القرآن الكريم إن هو لا يقل في عظمته عن عظمة الكون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهذا كتابنا المقرر، هذا منهجنا،
هذا دستورنا.

هذا حبل الله المتين، هذا الصراط المستقيم، هذا يرفعنا إلى أعلى عليين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. المعنى المخالف لهذه الآية، المؤمن ينادى من مكان قريب. إذن أحد أسباب فهم كلام الله أن تكون قريبا من الله. إن كان الإنسان بعيدا عن الله ماذا يكون حاله مع القرآن؟ في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أما إذا كان قريبا من الله عز وجل يفهم كلام الله كما أراد الله. إذا الإنسان يشمر ليكون قريبا من الله حتى يفهم عن الله كلامه. من هنا قال بعض أصحاب النبي: أوتينا الإيمان قبل القرآن. يعني إذا اتصلت بالله عز وجل وأقبلت عليه وقرأت القرآن كنت قريبا من المعاني التي أرادها الله عز وجل. والقرآن مع ذلك لا تنقضي عجائبه. أيها الإخوة، الحديث عن العسل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخي استطلق بطنه، يعني أصيب بإسهال شديد. فقال له النبي الكريم: اسقه عسلا. فسقاه عسلا، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليقول: يا رسول الله، سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا، الإسهال زاد. قال له النبي الكريم: اذهب فاسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله، ما زاده إلا استطلاقا، زاد إسهاله. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا. فذهب فسقاه عسلا فبريء. قرأت مقالة علمية لطبيب متفوق جدا في تحليل لهذا الحديث، أنه أحيانا الإسهالات الإنتانية الدواء المناسب لها المواد السكرية، في بداية الأمر يزداد البطن إسهالا إلى أن تذهب هذه المواد التي سببت الإنتان، بعدئذ تمسك الأمعاء ما فيها ويعود الوضع إلى شكل طبيعي. فقال له النبي: صدق الله وكذب بطن أخيك. هذا الحديث يمكن أن نقيس عليه أشياء كثيرة. يعني مثلا الله عز وجل قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لو قال لك واحد: يا أخي أنا دفعت صدقات كثيرة وأنا فقير، والله ما عوض لي، من قل له صدق الله العظيم وكذبت أيها الإنسان. لأنه زوال الكون أهون على الله من أن يعد إنسانا ثم يخلف وعده. أحد العلماء قال: من دعا إلى الله ولم يوفق فكأنه يكذب قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. لعلك تظن يوم القيامة، قال: لا، في الحياة الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إذا دعوت إلى الله بصدق وبإخلاص وطبقت منهج الله وكانت السريرة كالعلانية فلا بد من أن توفق. فإن لم توفق صدق الله وابحث عن خلل في دعوتك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الدنيا. فإن لم توفق هناك خلل، إما في النوايا وإما في المنهج. كلكم يعلم أن الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين. أحيانا

الإنسان يظن قضية هكذا، يعني إن عملنا ركبنا قدمنا دفعنا الأعمال الصالحة لا يقبلها الله إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله تعالى، وأن تكون وفق السنة. فإن كانت خالصة ولم تكن وفق السنة راجع حساباتك، إن كانت وفق السنة ولم تكن خالصة راجع حساباتك. وكل واحد منكم من أكبر طموحاته أن يستخدمه الله في نشر الحق، أن يلهمه الصواب، أن يجري الخير على يديه، أن يستخدمه، أن يستعمله في الخير. فإذا تحركت حركة سريعة ومكثفة ولم تلق نجاحاً في الدنيا، يجب، وأقول يجب، أن تعزو عدم النجاح إلى ذاتك، إما إلى خلل في النوايا وإما إلى خلل في المنهج. فإذا قلت النوايا طيبة والمنهج صحيح ولم أوفق، هل تدري أنك وقعت في الكفر؟ أي كفرين؟ كفر رد آية في كتاب الله. الإنسان إذا رد آية في كتاب الله فقد كفر. الله عز وجل يقول: إنا نحن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فإن لم تنجح الدعوة ابحث عن الخلل، ابحث عن التقصير. لعل هذا يذكرنا بموقف النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر. هو سيد العالمين، سيد الخلق، أقرب الخلق إلى الله، وقف قبيل المعركة ورفع يديه إلى السماء حتى وقع الرداء من على منكبيه، فقال له الصديق: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، إن الله سينصرك. قد يسأل سائل: أيكون الصديق أكثر ثقة بالله من رسول الله؟ مستحيل. كيف نفسر هذا الموقف؟ النبي عليه الصلاة والسلام متأدب مع الله أشد التأدب. كان النبي يخشى أن يكون هناك تقصير في الإعداد، هو يعلم أن الأمر بيد الله، لكن خشي أن يكون هناك تقصير في الإعداد، لأن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم. أيها الإخوة، أتمنى على الله أن تكون هذه الحقيقة واضحة لكم تماماً. العمل لا يقبل إلا بشرطين: بشرط أن يكون خالصاً وصواباً. خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. دعوت إلى الله فلم تنجح معك الدعوة، دقق في نواياك. من تعلم العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فليتجهز إلى النار. قد تقول وأنت صادق: أنا أعلم نفسي حق المعرفة، إنني أنطوي على نية طيبة خالصة. إذن الخلل في المنهج، لعلك خالفت منهج رسول الله لم تنجح الدعوة. فكل من عزى عدم نجاح الدعوة إلى الله ويدعي أنه كان خالصا لله فهو يكذب قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. أخواننا الكرام، المؤمن نقاد، لكن نقده يتجه إلى ذاته. الحقيقة كل إنسان يتعامى عن أخطائه سوف ينتهي. قلت لكم مرة: النجاح سأمثله لكم بقمة جبل. بلوغ القمة صعب جداً، لا بد من جهد كبير وعرق كثير وعقبات كؤود وصعود عسير وصوارف كثيرة ومثبطات عظيمة وكلاليب. لو أنك استطعت أن تصل إلى قمتي
الجنة.

جبل، هذا جهد كبير. هل أنت بطل؟ لا. الآن بطولتك أن تبقى في القمة، لأن هناك طرق زلقة من القمة تجعلك في الحضيض في ثوان معدودات. الغرور، الكبر، عدم الانصياع للحق. أيها الإخوة الكرام، وإذا مرضت فهو يشفين، الله الشافي والمعافي. الحقيقة كلمة الشفاء تتعلق بالمرض، والإنسان بمرض حينما ينحرف، حينما ينحرف في تعامله مع جسده، وحينما ينحرف في تعامله مع ربه. لكن رحمة الله عز وجل تقتضي أن الإنسان إذا انحرف هناك الشافي والمعافي، فالله سبحانه وتعالى يشفي ويعافي. قال: وإذا مرضت فهو يشفي. المصلي ماذا يقول في الصلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، ما قال غير المغضوب، غير الذين غضبت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالإنسان ينحرف فيغضب الله عليه، يستقيم فيثني الله عليه. أيضا في سورة يونس قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أخواننا الكرام، من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. الذي يؤتى القرآن تلاوة، والذي يؤتى القرآن فهما، والذي يؤتاه تفسيرا، والذي يؤتاه تطبيقا، بلغ قمة المجد. لأن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن. فالمؤمن مثلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تابع هذه الآيات، هذه أخلاق عباد الرحمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اقرأ القرآن وابحث عن أوصاف المؤمنين، فإذا كانت هذه الأوصاف منطبقة عليك فاشكر الله عز وجل، وإلا فابحث عن الخلل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد مريضاً يدعو له ويقول: اللهم اشفي، أنت الشافي، أنت الشافي وحدك. وربنا عز وجل أحياناً بيكون مرض عضال، يعني مستعصي، يعني لحكمة بالغة ورحمة غامرة يشفي هذا المريض على الرغم من أن مرضه عضال. من أجل ماذا؟ من أجل ألا تعتقد أن الدواء هو الذي يشفي، الشافي هو الله. فالله عز وجل يسمح للدواء أن يفعل فعله. فكل مريض نسي الله وبحث عن الدواء فقط قد لا يشفى. المريض لا يشفى إلا إذا اعتقد أن الله هو الشافي. شيء آخر، لو إنسان كان منحرف ثم تاب إلى الله عز وجل، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. التوبة تحيي القلب. إذا الله عز وجل شافي، يشفي جسدك ولو أصيب بأي مرض، ويشفي قلبك من كل مرض قلبي. يشفي جسدك ويشفي قلبك، ما عليك إلا أن تذهب إليه، ففروا إلى الله جميعا، ما عليك إلا أن تتصل به، ما عليك إلا أن تتجه نحوه، ما عليك إلا أن تخلص له. هو الشافي، يشفي جسدك ويشفي قلبك. شفاء الجسد مريح في الحياة الدنيا، لكن شفاء القلب سبب سعادة المرء إلى أبد الآبدين. من هنا الدعاء الشريف: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت.
وكان عليه الصلاة والسلام عن عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض وضع يده حيث يشتكي، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اذهب البأس رب الناس، اشف أنت.

0: فلا شفاء إلا شفاؤك. أخواننا الكرام، اسم الشافي اسم عظيم. أنا لا أقلل من قيمة شفاء الجسم، لأنه الإنسان يحيا بهذا الجسد. الحديث الدعاء الشريف: واجعله الوارث منا، احفظ لنا سمعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. ولكن شفاء القلب هو أخطر أنواع الشفاء. هذا الشفاء سبب سعادة المرء إلى أبد الآبدين. فالبطولة أن يكون قلبك معافاً من كل أمراضه، لأن القلب المريض لا يستطيع أن يقبل على الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يؤمنون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
10: كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. والجهاد في الله تعالى هو مجاهدة النفس وكبح جماحها وإلزامها طريق طاعة رب العالمين.
1: وأهل المعرفة والمحبة والذكر هم أكثر الناس مجاهدة لأنفسهم، لأنهم عرفوا الله تعالى فأحبوه فذكروه وأقبلوا عليه، فكان سبحانه قرة عيونهم. يقول ذو النون المصري:
2: ما أعز الله عبدا بعز هو أعز له من أن يدله على ذل نفسه، وما أضل الله عبدا بذل هو أذل له من أن يحجبه عن ذل نفسه.
0: وذلك لأن النفس كما وصفها رب العالمين في محكم آياته أمارة بالسوء، ووجب على من يريد أن يسلك طريق رب العالمين أن ينأى بنفسه عن مداخل الفساد التي يأتيه منها العطب. وعنها يقول ذو النون المصري أيضا:
2: إنما دخل الفساد على الخلق من 6 أشياء: ضعف النية بعمل الآخرة، والثاني صارت أبدانهم رهينة لشهواتهم، والثالث غلبهم طول الأمل مع قرب الأجل، والرابع آثروا رضا المخلوقين على رضا الخالق، والخامس اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، والسادس جعلوا قليل زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا كثير مناقبهم ومحاسنهم فضلوا وأضلوا.
1: ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على صاحب إن أنتم أجعتموه وأهنتموه أكرمكم، وإن أنتم أكرمتموه أفضى بكم إلى شر غاية؟ قالوا: والله يا رسول الله، إن هذا لشر صاحب. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لنفوسكم التي بين جنوبكم. صدق رسول الله.
0: ومجاهدة النفس وكبح جماحها مرحلة لا بد منها للسالكين لكي يصلوا إلى مرتبة العارفين المحبين الذاكرين، مرحلة إن اجتازها العبد بتوفيق من الله تعالى تمهدت أمامه السبل وزالت من أمامه العقبات الواحدة إثر الأخرى، لأنه لا يحول بين المرء وبين الوصول إلى مرضات رب العالمين ومحبة رب العالمين إلا نفسه الأمارة بالسوء الطامحة إلى ملذات الحياة الدنيا. وفي هذا يقول أبو يزيد البسطامي: سقت نفسي إلى الله عز وجل وهي تبكي حتى انساقت وهي

0: تضحك.
1: وفي عاقبة مجاهدة النفس يقول واحد من السلف الصالح:
2: من ركب مركب المجاهدة حط بساحل المشاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. ومن ركب مركب الصبر حط بساحل الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن ركب مركب الفناء نال مراتب المنى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
0: وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
3: وأعود إلى حديث المحبة بين الله تعالى والعبد لأفيه حقه بما يحضرني من مأثورات السلف الصالح في هذا المقام، وأقول: روي عن بعض السالكين أنه قال: كنت قد وجدت حلاوة المناجاة فأدمنت قراءة القرآن ليلا ونهارا، ثم لحقتني فترة فانقطعت عن التلاوة، فلما كان الليل سمعت قائلا يقول لي في المنام: إن كنت تزعم أنك تحبني فلم جفوت كتابي؟ أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي؟ فانتبهت وقد أشرب قلبي بمحبة القرآن، وعدت إلى سابق حالي، وسبحان الذي أخذ بيدي ولم يتركني لغفلة نفسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم.
3: ويحضرني في هذا المقام أيضا قول بعض العلماء: ليس في الجنة نعيم أعلى من نعيم أهل المعرفة والمحبة، ولا في جهنم عذاب أشد من عذاب من ادعى المعرفة والمحبة ولم يتحقق بشيء من ذلك.
0: عفوا يا شيخنا، كيف يعرف في الناس مدعي المعرفة والمحبة، ولما كان هكذا عذابه يوم القيامة؟
3: مدعي المعرفة والمحبة يعرف بين الناس بأقواله لا بأفعاله، وينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ صدق الله العظيم. فهو يدعي حب الله سبحانه وتعالى ومعرفته، ولا يقوم بما يمليه الحب والمعرفة عليه من عمل أشرنا إليه في بعض أحاديثنا.
0: كأنه يدعي المحبة والمعرفة إذن لغرض في نفسه.
3: ها قد أجبت بنفسك على الجزء الثاني من سؤالك، أعني سؤالك عن عذابه يوم القيامة. اعلم يا أخي أن مدعي المحبة والمعرفة لا يفعل إلا لكي يقال إنه من المحبين العارفين، ويشتهر أمره بين الناس بهذه الصفة، وذلك يا أخي هو الشرك بعينه والنفاق بعينه، اللذان بسببهما عوقب يوم القيامة بأشد العذاب والعياذ بالله. وأذكرك مرة أخرى بقول عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته.

0: إن المحب لمن يحب مطيع.
1: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. نصح إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه واحدا من تلاميذه فقال:
2: ما صدق الله الحب عبد أحب الشهرة بعلم أو عمل أو كرم. وليس من علامات الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. ذم مولانا سبحانه الدنيا فمدحناها، وأبغضها فأحببناها، وزهدنا فيها فآثرناها ورغبنا في طلبها. وعدكم خراب الدنيا فحصنتموها، ونهيتم عن طلبها فطلبتموها، وأنذرتم الكنوز فكنزتموها، دعتكم إلى هذه الغرارة دواعيها فأجبتم مسرعين مناديها، خدعتكم بغرورها فمنتكم، فانقضتم خاضعين لأمنيتها، تتمرغون في زهواتها وتتمتعون في لذاتها وتتقلبون في شهواتها وتتلوثون بتبعاتها، تنبشون بمخالب الحرص عن خزائنها، وتحفرون بمعاول الطمع في معادنها، وتبنون بالغفلة في أماكنها. فكيف تريدون بعد ذلك أن تجاوروا الله في داره، وتحطوا رحالكم بقربه بين أوليائه وأصفيائه وأهل ولايته؟ كذبتكم والله أنفسكم، ولم يكن الصدق من نياتكم. أما سمعتم قول الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ صدق الله العظيم.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: كلما هبت نسمة أو رف جناح، كلما غرد طير على فنا أو هتفت ورقاء في رونق الفجر، كلما خفق قلب في صدر أو تنفس صباح بعد أن قد درع الليل، نستفيق وفي عيوننا حلم وأمل ودعاء وعمل، أن يحفظ الله هذا الوطن، وأن يسدد على دروب الهدى والخير خطى القائد الباني صاحب الهمة العالية والقلب الطيب، وأن يرعى شعبه الوفي الأبي، فهذه مسيرة الوطن تغذ الخطى نحو العلا، وهذا صباح الوطن مشبع بالدفء والأمن والأمان، موار بالمحبة والطمأنينة والسعادة. فيا ربنا، يا خالق هذا الكون وباعث الحياة والنماء، بارك أرضنا الطيبة، وهب لنا من لدنك رحمة، واغمر فضاء هذا الجيل ودروبه برغبة السعي للنجاح والفلاح، فها هم أبناؤه وبناته ينطلقون إلى دور العلم، وها هم فلاحوه وعماله ومهندسوه وجنوده وبناته يهبون بنشاط الأمل ورغبة الواثق للبناء والعمل، من أجل أن يسعد الوطن ويسعد أهله، ومن أجل أن تشرق شمس هذا النهار على الأرض التي نحبها ونرعاها، يا رب العالمين.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رسولك الصادق الأمين الذي كان نور الهدى يشع من عينيه وجلال التقى يملأ برديه والإيمان والصبر حليفيه والعطف والرفق شعاريه والجهاد والإخلاص وسيلتيه والتوكل والأخذ بالأسباب دعامتيه صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا ما نطق مسلم.

شهادتين. اللهم صل على نبينا المصطفى خير السادة الكرام، الذي كان يطعم الطعام ويفشي السلام ويصل الأرحام ويكرم الأيتام ويكثر الصيام والقيام ويدعو للسلام والوئام ويكره البغضاء والخصام. اللهم صل عليه حبيبك خير الأنام، الذي كان ينجاب عن نور جبينه الظلام ويفتر ثغره عن الابتسام وينثر لسانه در الكلام، صلى الله عليه وسلم ما توالى النور والظلام على مدى الأيام.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان طلق الوجه من غير ضحك، دائم الإطراق في غير عبوس، متواضع الجانب في غير ذلة، برا كريما مع الكفاف والقلة. وصل يا ربنا على هذا النبي الذي كان الجوع والصيام والقيام أحب إليه من الشبع والراحة، وكان التقشف والتزهد أحب إليه من الترف والرفاهية. اللهم صل على عبدك محمد الذي كان على جلالة قدره وعظيم شأنه يخفض جناحه للكبير والصغير. ويا رب صل على هذا النبي الذي بعثته لهداية البشر وجازه عنا خير الجزاء على ما هدانا إليه من مكارم الأخلاق وجميل الخصال والأثر.

أتم وأعم صلواتك وأزكى وأنمى تسليماتك على حبيبك المصطفى سيدنا ومولانا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله الذي كان أكثر الخلق برا ونفعا وأكرمهم سجية وطبعا وأكثرهم لله طاعة وسمعا وأشدهم في خشية الله روعا صلى الله عليه وسلم ما اشتاق

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الذل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش.

0: المنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
3: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. صفر 6-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
7: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.

اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 22 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، من لم يجاهد ومن لم يحدث نفسه بالجهاد فهو على ثلمة من النفاق. ولكن الناس يتوهمون أن الجهاد هو الجهاد القتالي ليس غير، مع أن الحقيقة هناك أنواع كثيرة من الجهاد، منها جهاد النفس والهوى، تؤكدها الآية الكريمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد نسب إلى بعض الصحابة قولهم وقد عادوا من غزوة، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. فحينما تحمل نفسك على طاعة الله فأنت في جهاد، حينما تضبط لسانك عن الغيبة والنميمة فأنت في جهاد، حينما تضبط عينك عن أن تطلقها في محارم الله فأنت في جهاد، حينما تضبط يدك عن أن تبطش بغير حق فأنت في جهاد، حينما تضبط رجلك عن أن تسير بها إلى مكان لا يرضي الله فأنت في جهاد، حينما تضبط أعضاءك وجوارحك عن أي معصية فأنت في جهاد. أيها الإخوة، هذا الجهاد النفسي هو الجهاد الأساسي. كي أقرب لكم هذه الحقيقة، الدكتوراه، الماجستير، الدبلوم، الليسانس، الشهادة الثانوية، كل هذه الشهادات لا يمكن أن تكون قبل أن تحمل الإعدادية وهو التعليم الأساسي. فمن الصف الأول وحتى الصف التاسع يسمى عندنا في بلادنا التعليم الأساسي، الثانوية بعد التعليم الأساسي، المعهد متوسط بعد التعليم الأساسي، الليسانس بعد التعليم الأساسي، الدبلوم بعد التعليم الأساسي، الماجستير بعد التعليم الأساسي، الدكتوراه بعد التعليم الأساسي. أساس الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك، والمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة. لذلك أي دعوة إلى الجهاد القتالي لا تسبقها دعوة إلى جهاد النفس والهوى لا تنجح. الجهاد الأساسي جهاد النفس والهوى، ما لم تنتصر على نفسك فلا تستحق من الله شيئاً، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر وانتصر على بشر

بشريته ما كان سيد البشر، ولن تستطيع أن تجاهد العدو إلا إذا جاهدت نفسك وهواك أولاً، لن تستطيع. لذلك جهاد النفس والهوى يغطيه القرآن الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الصحابة الكرام في قولهم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى، يعني للتقريب مرة ثانية، قد تدفع عدة ملايين لإنشاء مسجد لكنك لا تستطيع أن تغض بصرك عن محارم الله، فأنت ضعيف في جهاد النفس والهوى. أية شهوة تصر عليها ولا تفكر أن تتوب منها تحول بينك وبين الجهاد الحقيقي. جاهد نفسك وهواك أولاً، ومرة ثانية: والمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة. كل قوتك أن تجاهد نفسك وهواك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية فيها إشارة واضحة جداً إلى جهاد النفس والهوى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عن طريق جهاد النفس والهوى. لذلك حينما تلزم دروس العلم وتتعرف إلى منهج الله، وحينما تحمل نفسك على طاعة الله، حينما تضبط دخلك تجعله حلالاً صرفاً، حينما تضبط لسانك، حينما تضبط أذنك، حينما تضبط عينك، حينما تضبط يدك، حينما تضبط رجلك، حينما تضبط أهلك، حينما تضبط بيتك، حينما تضبط عملك وفق منهج الله، نقول أنت سرت في طريق الجهاد. جاهد نفسك وهواك أولاً، وهذا الجهاد من أعلى درجات الجهاد، لأنك بهذا الجهاد ترقى عند الله. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله في قرآنه في الأمر والنهي، ورسوله في سنته في الأمر والنهي أحب إليه مما سواهما. فحينما تؤثر طاعة الله على مصلحتك المتوهمة، على مصلحتك الدنيوية، عندئذ تكون قد دفعت ثمن حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان ثمنها الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة، هذا الجهاد في سبيل الله مرتبة تليها مراتب. الجهاد الثاني الجهاد الدعوي، أن تطلب العلم وأن تعلم، أن تطلب العلم وأن تعلم، وهذه المرحلة يمكن أن تسمى بالجهاد الدعوي، تعليماً وتعلماً، إلقاءً وتلقياً. فإن كنت لا تعلم تلقى العلم، وتلقي العلم من الجهاد. يعني حينما تركب مركبة أولى وثانية وقد تكون ثالثة، وتأتي من أطراف المدينة إلى المسجد لتجلس على الأرض من دون ضيافة إطلاقاً لتتعرف إلى كلام الله، فأنت في جهاد آخر، اسم هذا الجهاد الجهاد الدعوي.

هذا الجهاد تغطيه الآية الكريمة وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهاداً كبيراً. وجاهدهم به بالقرآن جهاداً كبيراً. لذلك يقول سيدنا علي رضي الله عنه: قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، فالعالم حينما يطبق علمه تطبيقاً تاماً فهو في جهاد، ومتعلم لا يستنكف أن يتعلم، والمتعلم في جهاد. الآن الجهاد الدعوي أن تتعرف إلى الله، حينما تجلس لتفكر في ملكوت السماوات والأرض أنت في جهاد، حينما تقرأ كتاباً في العقيدة أنت في جهاد، حينما تقرأ كتاباً في الفقه أنت في جهاد، أنت في الجهاد الدعوي، جهاد التعليم أو التعلم، جهاد الأخذ أو الإعطاء، جهاد التلقي أو الإلقاء، جهاد طلب العلم أو إلقاء العلم، هذا جهاد تغطيه الآية الكريمة وجاهدهم به جهاداً كبيراً. إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. أحياناً دعاني أخ من إفريقيا لزيارة بيته في أطراف المدينة، صدق ولا أبالغ، رأيت بيتاً لا يمكن أن يسكن، برد شديد لا يحتمل، ليس عنده مدفأة، ليس عنده بساط. جاء من أطراف إفريقيا ليطلب العلم بالشام، هذا في جهاد، هذا في جهاد، طلب العلم جهاد. قد يأتي أخ من درعا ليستمع إلى الدرس، هو في جهاد. هناك من يأتي من حلب ليستمع إلى الدرس فهو في جهاد. وعلى الأرض وبلا ضيافة: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. بماذا يكرمك الله وأنت في بيته؟ يكرمك بنعمة الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. أنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. أنت بالحكمة تتدبر أمرك بالمال القليل، ومن دون حكمة تبدد المال الكثير. أنت بالحكمة تجعل العدو صديقاً، ومن دون حكمة تجعل الصديق عدواً. أنت بالحكمة تسعد في بيتك، ومن دون حكمة تشقى في بيتك. أكبر هدية لك أيها المصلي وأنت في بيت الله يؤتيك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. يؤتيك الأمن، لا تقلق، تشعر أن الله معك، تشعر أن الله يحفظك، يؤيدك، يدافع عنك، يوفقك، يدعمك. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. أنت حينما تأتي إلى بيت الله أنت طالب علم، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. من سلك طريقاً، يعني خرجت من بيتك، الوقت شتاء وبرد قارس والمدفأة مشتعلة، جالس في بيتك، لك أن تجلس على مقعد وسير تطلب القهوة والشاي والفواكه، زوجتك أمامك، أولادك أمامك، جاء وقت

الدرس تقوم وترتدي ثيابك وتركب أول مركبة والثانية من أجل أن تصل إلى مسجد بعيد. أنت في جهاد، بماذا يتفضل الله عليك؟ بنعمة الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنت في جهاد، منحك الأمن، منحك الحكمة، منحك السكينة. السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن إلا غشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لذلك وبعد الجهاد النفسي يأتي الجهاد الدعوي. قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. إذاً الجهاد الثاني: وجاهدهم به بالقرآن جهاداً كبيراً. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم، يعني الخيرية المطلقة، من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والآية الكريمة: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين، أي لن تجد على وجه الأرض إنساناً أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، أغلى أنواع المال. وأما الجهاد الثالث موضوع الدرس، الجهاد البنائي. أعدوا لهم، أعدوا لمن يحاربونكم، أعدوا لأعدائكم، أعدوا للطرف الآخر الذين يتربصون بكم الدوائر، أعدوا لهم، أعدوا لهؤلاء الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمناً للجهاد، أعدوا لذوي الشهداء الذين فقدوا معيلهم وأباهم، أعدوا للأسرى الذين أسروا ظلماً، يعني أعدوا لمن تضرر في حرب مع الطرف الآخر، وأعدوا للطرف الآخر، وأعدوا لهم للطرف الآخر ما استطعتم من قوة. أخواننا الكرام، رحمة الله بالمؤمنين أن الله ما كلفهم أن يعدوا لأعدائهم القوة المكافئة، وقد يكون هذا الآن مستحيلاً، لأن الأمم الأخرى تعد لنا من 200 عام أنواع منوعة من الأسلحة،
تسمع ساعة

قنبلة خارقة حارقة، يعني ملجأ سقفه متر اسمنت مسلح، هذه القنبلة تخرق السقف أولاً ثم تنفجر ثانياً فتحرق كل من في الملجأ، وقد ألقيت هذه القنبلة في حرب الخليج الأولى. ساعة تسمع قنبلة عنقودية بدائرة قطرها 500 متر لا ينجو إنسان، تسمع مرة قنابل نابالم أو الفسفورية الحارقة، قنابل تلغي الاتصالات، قنابل تعطل الطاقات، قنابل تفني البشر وتبقي الحجر، البناء كما هو، الناس وحدهم يموتون. أعدوا لنا كثيراً، أعدوا لنا الطائرات، تسمع F-16 أباتشي، تسمع B-52 تنطلق من أمريكا تقصف أفغانستان وتعود دون أن تتزود بالوقود. أعدوا لنا كل شيء، قواعد عسكرية في كل أنحاء الأرض، طيران، أقمار صناعية، هم يطلعون على أقل حركة في سطح الأرض، بدل أن نعد لهم أعدوا لنا. فلما أعدوا لنا ملكوا ناصية العالم، الآن فرضوا علينا إباحيتهم، فرضوا علينا انحرافهم، والغزو الثقافي يفوق آلاف المرات خطراً من الغزو العسكري. هذه الصحون التي تتجه إلى السماء من أجل أن تستقبل الإباحية والقنوات الفضائية، هذا الذي أعدوه لنا. أرادوا إضلالنا، وأرادوا إفسادنا، وأرادوا إفقارنا، وأرادوا إذلالنا، وفي الحقيقة هم في النهاية أرادوا إبادتنا. ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا تيأسوا. لماذا؟ لأن المؤمن معه قدرة الله، معه علم الله، لأن المؤمن يمده الله بملائكته، وفي قصص كثيرة ألقيت في إذاعة العدو في حرب غزة، يسأل الجندي الأسير ماذا يرتدي جنودكم؟ يقول ثياب مبرقعة. كذاب، يرتدون ثياب بيضاء. الله عز وجل حينما وعد المؤمنين أن يمدهم بالملائكة، الله حينما قال أعدوا لهم ما استطعتم والباقي يتولاه الله، لا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أعد ما تستطيع وعلى الله الباقي، لأن الذي تستطيعه مع قدرة الله يفوق قوة العدو. وأن العدو مهما كان قوياً، يعني تصور حلف الناتو 30 دولة أوروبية يعني عمرها الحضاري 200 عام، طائرات، صواريخ، قنابل، مدرعات، ذخائر، إعلام، أموال، وثلثاء أفغانستان ليست بيدهم، أين هم؟ المؤمن مع دعم الله له، مع قوة الله أقوى من عدوه. لذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إخوتنا في فلسطين في حرب غزة 10,000 مقاتل معهم بنادق فقط،

وأسلحة بدائية جداً، صواريخ بدائية جداً، وقفوا أمام أكبر جيش في المنطقة لـ 22 يوماً. لم يستطع هذا الجيش العملاق، رابع جيش في العالم بأسلحته الفتاكة، أن يحقق أهدافه. هذه جرعة منعشة من الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعدوا لهم ما استطعتم. تأثرت تأثراً بالغاً من قول أحد زعمائهم قبل الحرب، قال: يا رب لقد أعددنا ما نستطيع وعليك الباقي. وهذا الذي حدث. والله انتصار إخواننا في غزة، انتصار المسلمين في غزة 2008 وفي لبنان 2006، والله غير مقاييس الحرب في العالم. ما قيمة هذا الجيش؟ لذلك مرة قرأت تعليق لأحد كبار القادة في أمريكا، قال: ماذا نصنع بحاملات الطائرات؟ وماذا نصنع بالصواريخ العابرة للقارات؟ وليس هناك دولة على وجه الأرض تجرؤ أن تحاربنا، ولكن ماذا نصنع بهذا الإنسان الذي أراد أن يموت ليهز كياننا؟ لذلك الحرب التقليدية انتهت في العالم، لم تفلح. أيها الأخوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يعني القوة في عهد النبي الكريم إن أطلقت سهماً أن يصيب الهدف، هذه القوة. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. أيها الأخوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نيبال، المسافة قريبة، رماح، صار في التحام سيوف. نيبال بعيدة في قوس، رماح سيوف. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن بالضبط كما يجري الآن، النيبال والرماح والسيوف هذه تصيب أهداف بعيدة لكن لا تحقق نصر. النصر أن تحتل الأرض. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أنتم بحاجة إلى خيل تحتلون بها الأرض. صار في قصف جوي وزحف عسكري، والآن يعني مهما قصفت الدول المعتدية لا بد من أن تحتل الأرض بالنهاية، وقد تكون عاجزة عن أن تحتل الأرض. النصر إذن لم يحقق. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طيب صار في تطوير، لأن القوة الصاروخ، القوة الصاروخ، القوة القنابل، القوة الطيران، القوة المدرعات، القوة الأقمار الصناعية، القوة التواصل، القوة الإعلام، هي قوة جاءت نكرة كي تغطي كل أنواع القوة لنهاية الدوران. في عصر الإعلام قوة كبيرة، في عصر الأقمار الصناعية قوة، لأنها تغطي كل الأرض. أنا وقع تحت يدي مجلة الأرض كلها من القمر، الأرض كلها، في على الأرض مربع صغير ملي بملي كبر في صورة ثانية، فإذا هو شمال أمريكا.

0: أن تقرأ عنوان الكتاب هذه الصورة من القمر. أعدوا لنا ما يستطيعون من قوة من أجل إفقارنا وإضلالنا وإفسادنا وإذلالنا وإبادتنا، ونحن ما صدقنا ربنا حينما قال لنا ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. كلمة جامعة مانعة. أيها الإخوة، إذاً أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الآن يجب أن ندرس مقياس القوة الآن، يعني بتلاقي حصن حصين قبل 200 عام ما في طريقة أن تصل إليه، حوله ماء كقلعة حلب، الآن بالطيران ما له قيمة، الحصن لا قيمة له إطلاقاً. فالآن يعني عفواً، سلاح العدو دمر لبنان بكاملة، حتى دمر البنية التحتية، لم يبقي شيئاً. فإذا أنت ما عندك سلاح جو فعال ما بتملك شيء، كل منشآتك في خطر، مصافي النفط، السدود، كلها في خطر. إذا ما عندك سلاح جو فعال جداً تحمي به أجواء الأرض هناك مشكلة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وكل عصر له قوة، يعني القصف تمهيدي ثم الاحتلال بالضبط، من قوة ألا إن القوة الرمي عن بعد، ولا بد من رباط الخيل تحتلون بها الأرض. من أجل ماذا؟ قال من أجل أن ترهبون عدو الله وعدوكم. يعني أي دولة مع سلاح فتاك هي مرهوبة الجانب. الدول نحن في التاريخ المعاصر اللي عندها مفاعل نووي ما أحد يحاربها، إنه في عندها سلاح رادع، فالسلاح أحياناً قد لا تستخدمه إطلاقاً، ولكن وجود السلاح يرهب العدو. وجود السلاح يرهب العدو. حدثني أخ من الباكستان، قال لي نحن نعيش في بلد مجاور لباكستان، الهند، 90 مليون، نعامل معاملة قاسية جداً. فلما استطاعت الباكستان تصنيع قنبلة ذرية اختلفت المعاملة 180 درجة. ترهبون به عدو الله وعدوكم، فلا بد من سلاح رادع. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. دقيق، الإرهاب هنا ماذا يعني في القرآن؟ الإرهاب أن تملك سلاحاً يمنع الإرهاب بالضبط. الإرهاب في القرآن أن تملك سلاحاً يمنع العدوان عليك فقط، أن يكون عندك سلاح رادع، قوة رادعة. ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويجب أن يكون عدوكم هو عدواً لله، لا أن تقاتلوا بعضكم بعضاً. هي مشكلة كبيرة جداً، أكبر وصمة عار بحق المسلمين أن بأسهم بينهم وأن سلمهم لأعدائهم. يجب أن يكون العدو الذي نحاربه عدواً لله، يعني كأن الله يشير إلى أن أكبر مصيبة تصيب المسلمين أن يكون بأسهم بينهم. لذلك أعداء المسلمين يتعاونون، وبينهم 5% قواسم مشتركة، والمسلمون يتقاتلون وبينهم 95% قواسم مشتركة، وهذه وصمة عار بحقهم.
1: ترهبون به عدو الله وعدوكم.

0: عدوكم معا، ولكن أيها المؤمنون إياكم أن تتوهموا أن أعداءكم هم الذين في ساحة المعركة، لا، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. هناك من يخطط، هناك من يخفي نفسه، هناك من يعمل في الخفاء، هناك من يستعد للانقضاض عليكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. يعني هناك من يتآمر عليكم خفية، وهناك من عنده استعداد ليتآمر عليكم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هنا الآية متصلة بآية القتال، يعني ما تنفقوا من شيء لتجهيز الجيوش، إعداد العدة، هذا أيضاً يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وليست العبرة بالقوة، العدوان، ولكن العبرة أنهم إذا جنحوا للسلم فاجنح لها. لذلك حينما قال الله عز وجل إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، هذا الفتح المبين جاء عقب صلح الحديبية، معنى ذلك البطولة أن ينتشر السلام بين شعوب الأرض. الفتح الحقيقي مو فتح حرب، فتح سلم. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، هذه الآية جاءت عقب صلح الحديبية. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إن الله هو السميع العليم. إن الله هو سميع وعليم، إن تكلمت فهو سميع، وإن أضمرت شيئاً فهو عليم. لا تخف، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. هذا الحب بين المؤمنين، هذا الود فيما بينهم، هذا التعاطف فيما بينهم من خلق الله عز وجل. المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
4: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات امهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
0: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان، أوتستراد عمان الزرقاء، بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة. كيف

0: هم جبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا: المقابلين، شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: كل عظامي بتوجعني.
9: هاي وصفة طبية وسلامتك.
8: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
9: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
8: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
10: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
11: هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين؟

0: اطلبوا لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا اطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية.

0: مطلوبة في سوق العمل في الخوارزمي الجامعية. تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
1: سمارت باي
0: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكة مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكة مول. عابدين بكل بيت موجودين.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان، أوتستراد عمان الزرقاء، بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا

0: عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
7: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
9: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابنة ترافقنا في الإعداد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة.

0: سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي العزيز دكتور محمود، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الإذاعة الطيبة المباركة وفي كل القائمين والقائمات على هذا البرنامج، وبإذن الله تعالى ينتفع به كل من المستمعين والمستمعات.
0: حياكم الله سماحة الدكتور ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: والله جد أسأل الشيخ.
0: تفضل سؤالك.
2: بصير معي نوبات من الحاد.
0: كيف يعني؟
2: يعني بصير نوبات من الحاد.
0: طيب، تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور.
2: طيب.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
3: بدي أسأل الشيخ عن كيفية صلاة الاستخارة، ومتى أفضل أوقات إلها يعني بخلال العام، وكيفيتها، كم تسبيحة فيها، وكيف الواحد يصليها، وبارك الله فيكم.
0: حياكم الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على، والسلام عليكم. تفضل أخي الكريم، فتاوى على الهواء. حياكم الله.
4: رحمه الله. سيدي سؤال لو سمحت.
0: تفضل سؤالك.
4: أنا متزوج وعندي أولاد.
0: نعم.
4: أتزوج زوجة ثانية. زوجتي الأولى غير المقدم غير مقبول، المؤخر طبعا غير مقبول. يجوز إني أتزوج واحدة ثانية من باب العدل، نفس الطريقة لازم تكون، ولا لازم أسعى للأولى أول وبعدين أتزوج الثانية؟
0: المقدم والمؤخر غير مقبوض.
4: نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيك العافية يا شيخ، يجزيك خير إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويعافيك.
5: الله يحفظك. بدي أسأل عن هل لعب الشدة، لعب الشدة حلال ولا حرام؟ بدون شرط لعب شدة عادي.
0: نعم.
5: تمام. والسؤال الثاني نفس الموضوع، إذا لعب الشدة على في تطبيق في اللعبة على التلفون نلعبها، لعب الشدة بصير يودي لك زي فلوس هيك، زي تحفيزات، هل هي حلال ولا حرام؟ يعني زي شرط.
0: نعم.
5: وسلام.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. إذا في معنا اتصال أخير نأخذ الاتصال. ألو، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: عبد السلام جو الكورة بحكمك.
0: حياك الله أخي الكريم.
6: يا سيدي الشيخ، سؤالي أنه الحجرة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، ليش اختاروا مثلا عمر بن الخطاب وأبو بكر بنفس
0: الحجرة؟
6: نفس الحجرة.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
6: شكرا.
0: حياكم الله. مجددا سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة، أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا بكم سيدي، حياكم الله، مرحبا بكم.
0: بماذا توجه الأخ الكريم الذي شارك في البداية، في بداية هذا اللقاء، يعني موضوع الإلحاد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. في البداية حقيقة يعني أنا بدي أوضح أن أكثر الإخوة الشباب اليوم الذين يظنون أنفسهم أنهم متعرضون لبعض مواقف الحاد هو حقيقة هذا عبارة عن وهم.
0: نعم.
1: يعني ليس هنالك، وأنا كأني سمعت من الشاب لما قال أتعرض لنوبات من
0: نوبات
1: الإلحاد.
0: نعم.
1: فهمت من ذلك أنه هذا حقيقة في الأغلب، أن هذا عبارة عن وهم وليس حقيقة.
0: نعم.
1: أنا أولا أنصحه أنه عليه أن يراجعنا في أحد مكاتب الإفتاء.

0: بيسمع منه أحد المشايخ بينصح ونصيحة، هو في الأغلب هو موسوس
1: وسوس.
0: وليس عنده شيء من الإلحاد. أنا بدي أحب أطمنه في البداية إنه أنت ما عندك شيء، هذه عبارة عن وساوس، لأنه حقيقة اللي اللي اللي هو ملحد حقيقة أو اللي بيمشي في مواضيع الإلحاد لا يلجأ إلى المشايخ حتى يسألهم. هو هذا يبتعد عن المشايخ وبكره المشايخ وما بيسأل. فأخونا هذا في الأغلب أنه عنده وسواس معين في مواضيع، بعض المواضيع المتعلقة بالدين، بعض المواضيع المتعلقة بالعقائد، بوجود الله سبحانه وتعالى، بعض الأمور التي يثيرها بعض الناس حول بعض القضايا الكبرى والكلية في الكون، إنه لماذا نرى الظلم في العالم، لماذا نرى الفقر، لماذا نرى القتل، لماذا نجد أن أهلنا في غزة مثلا قتلوا وذبحوا، الأطفال قتلوا، النساء قتلت، البيوت دمرت، أين الله من هذه مما يجري في الكون؟ هذه بعض الوساوس تأتي لبعض الناس فيظن أنه ملحد، وحقا لا، ليس ملحد. هذه في منها أسئلة قد تكون مشروعة، لأنه إحنا مطلوب منا أن نرفع الظلم عن المظلومين، مطلوب منا أن يكون لنا موقف أمام ما يجري في العالم من قتل ومن تدمير وتدنيس للمعتقدات وتدنيس للمقدسات وقتل للأبرياء. أما إذا كان هنالك يعني شيء معين، قضية معينة يشعر الإنسان أو يشعر الشخص فيها أنه بحاجة إلى البحث فيها، ممكن يلجأ إلينا إلى أحد مكاتبنا إن شاء الله تعالى، ونعطيه النصيحة بإذن الله تبارك وتعالى.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. إذن نطمئن الأخ السائل، الموضوع لا يتعدى الوسوسة.
0: نعم، أخونا السائل حسب ما سمعت من سؤاله في الأغلب أنا أعتقد أنه عنده عبارة عن وساوس، ليس عنده إلحاد، لأنه لو كان عنده إلحاد ما بيسألنا أصلا.
1: جزاكم الله خير. حكم الاستخارة، وأيضا يتحدث عن كيفيتها أو يسأل عن كيفيتها.
0: سيدي، صلاة الاستخارة هي سنة يستحب لكل من أراد أن يقدم على عمل لم يظهر له فيه وجه الخيرية. يعني أنا لا أعلم هذا العمل قد يكون خير أو شر. الأعمال التي فيها خير مثلا الصلاة، وأنا بدي أصلي الظهر، لا، صلاة الظهر لا تحتاج إلى استخارة. بدي أحج، لا يحتاج إلى استخارة. بدي أصوم، لا يحتاج إلى استخارة. بدي أتصدق، لا يحتاج إلى استخارة. لكن في بعض الأشياء التي لا يظهر لي فيها وجه الخيرية، والله بدي أتزوج سين ولا صاد، أنا عرض علي هذه المرأة، هل خير الزواج بها أم لا؟ عرض علي هذه الوظيفة، هل هذه الوظيفة خير لي أم شر؟ عرض علي شراء بيت، شراء سيارة، شراء شيء معين. الأشياء التي لا يظهر فيها الخير المطلق ولا يظهر فيها الشر المطلق، هذه الأشياء يستحب للمسلم أن يستخير. وإيش الاستخارة؟ هي عبارة عن أن تطلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى. يتوضأ الإنسان المسلم ويحسن وضوءه، ثم يصلي ركعتين من غير ركعات الفريضة، يعني ليست هي ركعتي الفجر ولا غير ذلك، وفي غير أوقات الكراهة، أوقات الكراهة بعد صلاة الفجر، وعند قبل وقت الظهر بدقائق معدودة، وبعد صلاة العصر، هذه الأوقات يكره فيها الصلاة. ثم بعد ذلك يدعو بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه، أن زواجي من هذه المرأة أو أن شرائي من هذا البيت أو أن شرائي من هذه السيارة خير لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم غير ذلك فاصرفه عني. وممكن يرجع الآن على أي دعاء من أدعية الاستخارة في كتب الحديث وكتب السنة وكتب الفقه، سيجد الحديث الذي ذكرته هو الدعاء المذكور بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الكتب.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. الأخ المستفتي الآن يريد أن يعقد زواج من جديد لزوجة ثانية، والأولى المعجل والمؤجل غير مقبوض، في رابط بين الزيجة الأولى والزيجة الثانية دكتور؟
0: لا علاقة بين الأمرين. هو المطلوب منه العدل في النفقة وليس العدل في المهر. ممكن تكون الأولى مهرة يختلف عن مهر الثانية، والثانية يختلف عن الثالثة، فهذا لا بأس في المهر، سواء في القيمة والمقدار أو في التأجيل والتعجيل، هذا ما له علاقة بالعدل. العدل المطلوب بين النساء هو في النفقة والمبيت، بعد أن تصبح زوجة له أن يعدل بينهن في النفقة والمبيت.
1: جزاكم الله خير. لعب الورق أو الشدة دكتور؟
0: والله شوف، الإسلام حقيقة الدين الإسلامي هو دين عملي، وليس دين مبني على الحظوظ والأوهام. ولذلك وجدنا أن الإسلام قد حث

0: حث على كل عمل أو لعب، حتى الألعاب الإسلام حثنا على الألعاب التي فيها تنمية للبدن أو تنمية للذهن والعقل، فحثنا على تعلم السباحة والرماية وركوب الخيل،
1: نعم.
0: لأن هذه ألعاب تقوي البدن وتقوي الإنسان وتنشط بدن الإنسان. الألعاب التي تعتمد على الحظ والتخمين هي حقيقة هذه تقتل الإبداع وتقتل الجسم وتقتل العقل، يعني فيها أولا فيها جلوس ساعات طويلة ستؤدي إلى الخمول والكسل، اثنين سيكون فيها قتل للإبداع لأنه ما فيها إبداع، هي عبارة عن مبنية عن الحظ والتخمين،
1: نعم.
0: وذلك نهى الإسلام عن كل لعب مبناه على الحظ والتخمين. وهذه الورق لعبة الشد هي واحد من هذه الألعاب، وذلك إحنا الذي ما أراه أن هذه اللعبة هي حرام شرعا، حتى وإن لم تكن على مال، إن كانت على مال فهي قمار حرام إجماعا، القمار حرام بنص القرآني وبإجماع المسلمين، وإن كانت على غير مال فهو حقيقة ما أراه، وهو هذا مذهب يعني جمهور علماء المسلمين وخاصة أئمتنا الشافعية، نقول إنه هي حرام والله تعالى أعلم، والأفضل الابتعاد عنها لما ذكرت لها من مفاسد، مفاسد كثيرة جدا، وحقيقة ما رأينا كثيرا مما رأيناهم يلعبون أو يدمنون على هذا الألعاب إلا وقعت بينهم المشاكل والخلافات والمشاجرات حقيقة.
1: جزاكم الله خير. سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يسأل عن سبب دفن سيدنا أبي بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحجرة.
0: هو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دفنهم في مكان وفاتهم،
1: نعم،
0: يعني معروف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في المكان الذي توفي فيه، وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك دفن النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة التي توفي فيها. لأن هذه الحجرة لما مات أبو بكر استأذن أن يدفن فيها، فأذنت له السيدة عائشة من هي صاحبة الملك وصاحبة الحق في ذلك الوقت،
1: نعم،
0: وكان قد بقي فسحة مجال ليدفن فيه ثالث،
1: نعم،
0: وكانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قد ادخرت ذلك المكان لنفسها،
1: نعم،
0: فهي كانت ترغب أن تدفن بجانب زوجها وأبيها،
1: نعم،
0: النبي عليه الصلاة والسلام زوجها وسيدنا أبو بكر أبوها،
1: نعم.
0: فلما توفي سيدنا عمر بن الخطاب لما أصيب بذلك الطعنة الغادرة التي طعن بها رضي الله تعالى عنه وعلم أنه ميت، طلب من أبنائه أن يستأذن السيدة عائشة أن يدفن بجانب صاحبيه، فهي قد قالت فأذنت لهم بذلك، فهو أمر ليس أمر شرعي، يعني مش فقط الشرعي ودفن النبي عليه الصلاة والسلام يدفن في المكان توفي فيه، والبقية إنما جاءت بحسب الاتفاق الذي تم بذلك، ولأن الحجرة ضيقة لا تتسع لأكثر من ثلاثة لم يدفن أحد آخر، فصارت الحجرة مقصورة على هؤلاء الثلاثة.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، الله يجزيكم الخير على هالبرنامج.
1: حياكم الله، الله يسلمك.
2: سيد الشيخ، في سؤالين صغار، واحد بخصني، في لي أخت توفت رحمة الله وخلفت بنت،
1: عليها رحمة الله،
2: الله يبارك. البنت كان عمر 8 سنين، جيت أنا وإخواني حوسنا لها فلوس وعطوني الفلوس حطيتهم في صندوق الحج، أبوها متزوج وهي عند أبوها الآن، هي ما حدا بدل إلا غير مرت أبوها وإخوانها، قالوا لا تعطي الفلوس لا أبوها بصرف، الآن أنا بحوشن بصندوق الحج وبدفع اللي الله بقدرني عليه بعلم إخواني وزوجتي وأولادي كل سنة قديش هذا المبلغ، هل أؤثم إذا ما خبرتش أبوها خوفا إنه يأخذ المصاري؟ أنا مخليها تصير جامعة ما شاء الله، عمرها 16 سنة، السنة الجاية بتخلص توجيهي، هل أؤثم؟ السؤال إني إذا ما خبرتش أبوها
1: عن هذا المال هبات من أقاربها؟
2: هذا المال خلفت إما شوية أساس بعناه وزدناه أنا واخواني اخوالها يعني،
1: نعم،
2: وحطيت لميت حطيت بصندوق الحج، ومن فضل الله بحط كمان من اموال الزكاه عليهم، يعني بقي 800 صار 1600 ليره
1: استثمار لها في صندوق الحج.
2: نعم نعم، بس مش باسمها. هل هو يعتبر خلط مع مالي لان هي قاصر؟
1: نعم،
2: مع مالي انا حاطط بصندوق الحج فلوس وحاطط
1: المال. السؤال الثاني،
2: السؤال الثاني، الصلاه قبل الفجر اللي هي القبليه، في ناس بتعجل أول ما يقول الصلاة بخلص الأذان، وفي ناس قبلها بعشر دقائق، أنه أفضل بس يخلص المؤذن ولا نخليها آخر عشر دقائق اللي هي صلاة سن الصبح الفجر،
1: آخر عشر دقائق قبل الإقامة؟ يعني
2: قبل الإقامة.

0: نعم نعم نعم نعم
1: تسمع
0: نعم
1: الإجابة إن شاء الله.
0: الله يجزيكم الخير، بارك الله فيك شيخنا.
1: حياكم الله.
0: سلامة. لا
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: بدي أسأل بس بالجمعيات، الجمعيات اللي بنسويها سووها الجيران مع بعض أو الخوات مع بعض أو الناس مع بعض، تدفع 100 مثلا تأخذ
1: نعم.
2: بعد 10 شهور 1000، يعني ما عليه الربا يعني، بس
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع الإجابة، أبشر.
2: في سؤال ثاني شيخ،
1: تفضل.
2: صلاة الوتر أنا بشوف في ناس بصليها ركعتين لحال وركعة لحال، وفي ناس ثلاث ركعات مع بعض بصليها، فشو الأفضل يعني؟ الأفضل لو سمحت.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاك الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
3: نوجه سؤال من شقين لفضيلته.
1: تفضل، سمعت الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك.
3: ما حكم السجود الجماعي للشكر باتفاق الزمان والمكان؟
1: سجود جماعي
3: للشكر باتفاق الزمان والمكان. الشق الثاني من السؤال، هل يجوز للقادر على القيام أن يصلي النافلة قاعدا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك.
1: إذا معنا اتصال أخير، نأخذ الاتصال الأخير.
4: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
4: يا شيخ أنا بصلي المغرب.
1: نعم.
4: سمعني؟
1: نعم نعم.
4: بصلي المغرب وبعد أدخل العشاء، بصلي العشاء 4 ركعات وركعتين سنة.
1: نعم.
4: بعدين بصلي 11 ركعة بما فيهن الوتر.
1: نعم.
4: طبعا ومع الأسف كنت نمت وراحت علي، بكون الوتر القيام مجا، فبكون بالليل بين الأذانين بصلي 4 ركعات اللي كتب الله يذكرني. هل إنه صلاتي الأولى
1: نعم
4: حسب قيام؟
1: الله يتقبل منك، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: الله يدخل. السؤال الثاني ممكن؟
1: تفضل بكل سرور.
4: والله أنا رجل ضرير، لكن يا سيدي عيب بيشتغل ما بعرفش القبلة، والأولاد بكيبوا هذا بصير أحسس عليها، شو أسوي؟ بس طول الطريقة.
1: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: الله
1: حياكم الله. سماحة الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
5: أهلا بكم سيدي، حياكم الله، مرحبا بكم.
1: ادخر لابنة أخته مبلغا بعد وفاة والدتها طبعا، مبلغ من المال في صندوق الحج وقام بإضافته إلى ماله، هل يأثم في ذلك؟
5: سيدي بالنسبة للطفلة بما أنها صغيرة وهي الآن غير هي قاصر،
1: نعم،
5: في هذه الحالة لا الولي عليها وأبوها،
1: نعم،
5: فلا يجوز لأحد أن يتصرف بمالها بغير ابن الأب،
1: نعم،
5: وبالتالي يجب على هذا الخال وإخوته أن يبلغوا أباها بأنه جاءها هذه الأموال، نحن أعطيناها هذه الأموال ويملكوها للبنت، ويقوم الأب هو الذي بالإنفاق والرعاية واستثمار هذه الأموال لها. أما إنهم هم يستثمروا أنفسهم لحالهم، هم متبرعين متطوعين، لكن لا يلزم لا يستطيعوا أن يستثمروا أموال المتبرع بها لهذه الفتاة دون العلم ودون إذن الولي الشرعي الذي هو أبوها. فالأصل إبلاغ الأب وتسليم هذه الأموال وهو الذي يقوم باستثمارها في صندوق الحج أو في غيره.
1: جزاكم الله خير. يسأل أيضا عن وقت سنة الفجر دكتور، سمحت الدكتور، يعني الآن هو أكيد بعد دخول الوقت، لكن هو أشار إلى بداية الوقت أو آخر الوقت دكتور؟
5: والله لا أعلم أن هنالك فضيلة معينة لبداية أو نهاية، لكن كلما كانت أقرب إلى الصلاة يكون أفضل، يعني هو في العادة الأفضل أن يصلي السنة ثم يصلي وراءها الفرض. لكن لو صلى السنة قبل ذلك يعني بعد الأذان وانتظر وقت الإقامة نصف ساعة أو أقل أو أكثر، فهذا لا يضر بإذن الله تعالى في أنه قد صلى سنة الفجر وقد كسب أجر وفضيلة هذه السنة.
1: نعم. والمعروف دكتور ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
5: نعم صحيح.
1: جزاكم الله خير. الجمعيات بين الأصدقاء والزملاء هل تعد من باب يعني التكافل دكتور؟
5: لا مانع من هذه.

0: الجمعيات وهي من باب التعاون والتكافل على الخير والمعروف ولا بأس بها. وأحيانا يعني وهي ليست قرض، حتى نقول قرض جر منفعة، ليست قرضا حقيقيا حتى نحرمها. فنحن نعم. الذي نفتي به بأن هذه الجمعيات هي جائزة وهي من باب التعاون والتكافل إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن صفة صلاة الوتر دكتور.
0: صلاة الوتر هي ركعات فردية،
1: نعم،
0: إما ركعة أو ثلاث أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو 11، هذا أقصى حد يمكن أن يصلى. ويجوز أن تصلى متصلة أو منفصلة، ممكن تصلي مثلا ركعة واحدة أو ثلاثة مع بعض أو خمسة مع بعض، أو يصلي ركعة يفصل بينهما وتكون الركعة الأخيرة مفصولة عما قبلها، وهذا أفضل. فلو يصلي ثلاثة له أن يصلي ثلاث ركعات معا بسلام من واحد، ولكن الأفضل أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالركعة الأخرى منفصلة عما قبلها. وهذه الصورة أفضل الصور من أفضل صور صلاة الوتر، وإن كانت جميع الصور الأخرى سواء صلاها ثلاث ركعات بتشهد واحد أو ثلاث ركعات بتشهدين جائزة، لكن الأفضل أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بركعة منفصلة، وهذه أفضل هذه الصور مع جواز بقية الصور.
1: جزاكم الله خير. حكم سمحت الدكتور سجود الشكر وإذا كان على شكل جماعي.
0: سجود الشكر يا سيدي هو عبارة عن إذا جاء للإنسان نعمة فاجأته نعمة أو دفع عنه نقمة. الآن هذه النعمة إذا كانت نعمة والأصل أن تكون نعمة خاصة بالشخص، يعني نعمة لي، أن بلغني نجاح ولدي، بلغني شفاء مريضي، بلغني كذا، فهذه نعم خاصة. ممكن ليس الكل، يعني لما تأتيني النعمة لي أنا لا ينبغي لا يسجد غيري، يعني أنا النعمة إلي، فما علاقة زملائي مثلا بالعمل أن يسجد إيه؟ أن يسجدوا معي، أو أنا والله أنا كنت في مسجد وفيه مئات الناس أو آلاف، فجاءني خبر بنعمة تخصني فسجدت، فليس لهم هم السجود. إذا كانت نعمة عامة تخص البلد أو تخص القرية أو تخص مثلا العائلة أو العشيرة وجاءنا خبر ونحن معا، فعندئذ لا بأس بذلك إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم أيضا يسأل حكم صلاة النافلة جالسا.
0: صلاة النافلة جالسا ابتداء جائزة، يعني يجوز للناس أن يصلي صلاة النافلة جالسا ابتداء، لأن القيام هو ركن في الفريضة فقط وليس ركنا في النافلة. لكن إذا صلى جالسا بغير عذر فقد نقص أجره إلى النصف، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما إذا صلى جالسا بعذر لأنه معذور يعني لا يستطيع القيام فيبقى أجر الصلاة كاملا. إذن صلاة القائم هي فرض، القيام فرض في الصلاة المفروضة ولا يجوز أن يجلس إلا إذا عجز عن القيام. أما بالنسبة لصلاة النافلة فيجوز أن يصلي قاعدا ابتداء لكن ينقص أجره إلى النصف من أجر صلاة القائم.
1: جزاكم الله خير. يصلي الأخ الكريم بعد دخول وقت العشاء أو بعد صلاة العشاء ما تيسر له، هل يعتبر قيام ليل؟
0: نعم، أي صلاة تصلى بعد صلاة العشاء تعتبر قيام ليل، فأي صلاة يصليها المسلم بعد صلاة العشاء في الليل هي تعتبر من قيام الليل بإذن الله تعالى.
1: وهو أيضا أشار أنه يصلي الوتر أيضا ويصلي أيضا بين الأذانين، بين الأذان الأول والأذان الثاني ما تيسر له.
0: له أن يصلي ما شاء حتى يطلع الفجر، فإذا أذن الفجر وطلع الفجر عندئذ ينتهي قيام الليل. قيام الليل يبدأ من صلاة العشاء ويستمر حتى قبيل طلوع الفجر، وكلما أخره أي أخر قيام الليل إلى الثلث الأخير من الليل فيكون أفضل.
1: جزاكم الله خير. سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، وهو يتكرر هذا السؤال سمحت الدكتور، يعني هو الأخ المستفتي إذا كان ضريرا نسأل الله أن ينور قلبه، يسأل عن كيفية تحديد القبلة دكتور، اتجاه القبلة.
0: الآن من ليس له قدرة على معرفة القبلة بنفسه وليس كذلك له قدرة على الاجتهاد بسبب العذر أنه لا يستطيع النظر، فعندئذ يقلد غيره.
1: نعم.
0: ينبغي أن يسأل الآخرين، يسأل غيره من يقلد من يدله على القبلة بعلم أو اجتهاد.
1: يعني بإمكان أولاده أن يضعوا له علامة سماحة الدكتور أو إشارة؟
0: نعم خلاص، أنا قلدهم إذا هم

0: دلوه على مكان
1: نعم
0: القبلة، دلوه على مكان القبلة وحددوه له بعلامة أو إشارة
1: بالضبط،
0: معينة، فعندئذ يعتمدها.
1: بعد ذلك يعتمدها. صحيح،
0: نعم إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. نعود الآن إلى الاتصالات. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا رب يجعل اليوم نصر، اللهم يا ربي يا كريم.
1: آمين
2: حبيبنا. أنا الحمد لله يعني بإذن الله ما بدي أكون رياء، بشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وبشوف رؤيات حلوة هاد. فشفت مرة رؤية لبنت يعني صالحة بتشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، أرقيتها رقية أدعى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها عني إنه هذا الإنسان يا رب يجعله مش رياء، نقية يعني غالبا وكالبا. فأنا اليوم بإذن الله بعد ما صليت الشروق وإشي بإذن الله يا رب يجعل نصر للأردن داني. شفت في موكب عظيم عظيم وهالشرطة وهالدنيا وكلهم وهالعالم بيستنوا مثل يعني يوم الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة. مين اللي أجا؟ الملك حسين الله يرجع مأوال الجنة يا رب.
1: آمين طيب الله ترى.
2: وهالناس كلها تستقبل فيه لابس هالأبيض وهالابتسامة على وجهه، ودخل قاعة كبيرة كبيرة. أنا جيت دخلت، أنا سبحان الله كنت أشوف يعني الملك عبد الله ورقي في الرؤية والملك رانيا وكلهم. فلما دخلت أنا عند الملك الله يرحمه يا رب، صرت أدعي له وهو قاعد على العرش. لما دعيت له أجا بحكي له كمان يا سيدي يا سيدنا دعيت للملك عبد الله، واللي هو بقول لي والله يا حبيبي ما بكذب عليكم هذا الرؤية الصالحة، إنه أجا أعطاني ورقة مكتوب فيها وقال لي خديها. قلت له إيش هاي الورقة؟ وحكيت له اسمي. حكالي ما ب... هاي الشرطة اللي جنبه قالوا لي هاي ما بتبين هلا، بتبين لا. على الوسائل الاتصالات يعني راح تطلع بعد فترة. ودعيت له وقلت له إن شاء الله يجعل النصر من عند الله يا رب العالمين.
1: رؤية خير إن شاء الله، وتسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: يعطيك العافية. السلام عليكم.
1: حياكم الله.
3: لو سمحت بدي أسأل عن كفارة اليمين.
1: نعم.
3: هلأ بالنسبة لوالدتي.
1: ترفع صوتك لو سمحتي.
3: بالنسبة لوالدتي عليها كفارة يمين، ففطول ليها إنه إطعام 10 مساكين.
1: نعم.
3: فهلأ هي تقدر إنه هي تجمع العيلة وتطعمهم 10 أشخاص هم يعني متوسطين المادية. تقدر ولا لا؟ مو عارفة يعني لمين بتطعم 10 مساكين.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على، والسلام عليكم.
4: العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: ممكن أشارك؟
1: بكل سرور تفضل.
4: أنا هسا بشغل بنك.
1: نعم.
4: وتقريبا اشتغلت بعد 4 سنين يعني مشتاق شغل.
1: نعم.
4: وصل بشتغل فيه 1.5 سنة.
1: بنك ربوي تجاري؟ نعم. شو طبيعة عملك؟
4: نعم.
1: طبيعة عملك؟
4: محاسب يعني.
1: طيب.
4: وكثير ناس يقول لي حرام وحرام وبطل. وصل 1.5 سنة بشتغل. طبعا هذا بعد 4 سنين وانا بدور وبلاقي وبعافر.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: كنت بدي توجيه يعني بس.
1: نعم. تسمع الإجابة. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
5: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك وعافيك.
5: لحظة شوي بس بدي أسكر الراديو. الله يعطيك العافية.
1: نعم تفضلي.
5: إيه والله أنا ست كفيفة.
1: نعم نور الله. إيه
5: الله يسعدك.
1: قلبك.
5: الله يسعدك. أنا أكثر من مرة بسمع الأخ اللي بيحكي.
1: نعم.
5: إنه ما بيشوف وما بندل على القبلة.
1: نعم.
5: أنا هسه أنا في بيتي، يعني في بيتي مثلا، مثلا في غرفة النوم التخت مثلا بكون موجود، وعارف أنا كيف اتجاه التخت.
1: نعم.
5: فخلص في منطقة من التخت مثلا بعرف إنه هنا مثلا القبلة.
1: نعم.
5: بصلي فيه عادي خلص.
1: نعم.
5: مثلا بالصالون في مثلا كنبيات بتكون، يعني انا بدي احكي له توجيه يعني مثلا
1: انه
5: مثلا
1: كل

0: غرفة
1: مثلا. ايوه
0: بالبيت في
1: بالضبط، مثلا
0: إشارة وعلامة.
1: ايوه بالضبط، مثلا في صالوني مثلا هذا عندي كنبايات، الكنبايه هذا مثلا بتدلني ان مثلا هي القبله،
0: نعم
1: الصالون الثاني نفس الشيء، وين مكان يعني خلص بعرف انه هون القبله، خلص بضل حافظها.
0: نعم
1: فهو الاخ هذا اللي بيتصل، انا اكثر من مره سمعته،
0: نعم أنا أشرت أنه تكرر هذا السؤال.
1: انا نفسه هو الشيخ نفسه الحج يعني اللي بيتصل فيك نفسه هو اللي بيحكي، وانا حبيت اشارك عشان
0: شكرا
1: اوجه له اياها
0: شكرا
1: التوجيه.
0: على هذا.
1: يعني هو نفسه بصير
0: نعم
1: لحاله، يعني لحاله
0: صحيح
1: يعني لو بفوت من الباب مثلا، بمسك الباب مثلا بفوت، خلص بيعرف انه هون القبله.
0: شكرا على هذه
1: انا هي
0: المشاركة.
1: 42 سنه كفيفه عليك، ماشي والله.
0: نعم نور الله قلبك وجزاك الله خيرا على هذه المشاركة وهذا يعني الطرح. بإمكان الأخ هاي مرة ثانية وضع يعني إشارة أو علامة في كل غرفة من غرف البيت. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، الله يعطيكم العافية سيدي.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: دكتور بس بدي أصحح معلومة قبل شوي حكيت أنا معكم بخصوص بنت أختي.
0: نعم
2: الشغلة إنه الفلوس اللي إلها هذول أنا وإخواني لما إلها، يعني إحنا حطناهن. الشغلة الثانية أبوها لو تعطيه مليون دينار بصرفهن، يعني زوجته الثانية الأولى وأولاده بيقولوا أوعى أوعى تعطيهن لأبوها، فحرصاً عليها أنا قاعد بزيد فيهن.
0: نعم.
2: إذا أعطيت لأبوها سلامة سلمك يا دكتور.
0: ماشي، هو الآن سمحت الدكتور يجيب مرة ثانية، لكن هو السؤال كان واضح، حتى لو ولي هذه البنت هو والدها، والمال حتى لو كان هبة وأعطي من خوالها، أشار إلى ذلك سمحت الدكتور، والآن
2: بس
0: أبشر
2: أصحح
0: تسمع.
2: المعلومة إنه بصرفن، والله لو مليون دينار لا يصرفن.
0: نعيد ونكرر هذا السؤال الآن على سماحة الدكتور،
2: الله
0: أبشر.
2: يجزيك الخير، الله يبارك فيك، تسلم يا دكتور، تسلم.
0: حياكم
2: شكرا.
0: الله، نأخذ اتصال أخير.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: لو سمحت بدي أسأل باسم لقضاء الصلوات.
0: نعم.
3: باسم لقضاء الصلوات، نترك السنن بشكل مطلق؟ هي أول سؤال.
0: نعم.
3: ثاني سؤال، شو عقوبة تارك السنة يوم القيامة؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا شكرا.
0: حياكم الله. سماحة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
4: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله، مرحبا.
0: سماحة الدكتور، يعني توجيه، يعني ليس برنامج تفسير رؤى، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام هو يعني يدل على الخير، ورؤى البياض وجلالة المغفور له الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وفي البياض والابتسام، هذه كلها إشارات خير إن شاء الله سماحة الدكتور.
4: يعني كما تفضلتم سيدي، حقيقة يعني المنامات، نحن لسنا لنا مختص بتفسير المنامات والرؤى، ولكن ما ظهر لنا مما سمعناه من منامات، معظم ما هو فيه إن شاء الله خير، يعني دلالة على خير، وإن شاء الله تعالى نحن نثني على ما ذكرته الأخت، أن يجعل الله تبارك وتعالى النصر والفتح والخير على يد جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين إن شاء الله تعالى. هذا أملنا معقود عليه، بأن يكون على يديه خير وفتح ونصر للأمة إن شاء الله
0: آمين.
4: تعالى، وأن يعود أن تعود الأمة على يديه إلى عزها ومجدها وكرامتها، وأن يكون سببا إن شاء الله في رد مقدسات المسلمين ورفع الظلم والضيم عن أهلنا في القدس وغزة وأهل فلسطين كاملة إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. تسأل عن كفارة اليمين، هي تقول أو تشير إلى يعني دعوة 10 مساكين ودعوتهم إلى الطعام، إطعام 10 مساكين في بيتها.
4: الأصل في كفارة اليمين تمليك الفقير، تمليك الفقير الكفارة.
0: نعم.
4: الآن الدعوة إلى الطعام في البيت، الدعوة إلى الطعام هذا لا ليس تمليكا، فالأصل أن يملك الفقير حصته من الكفارة تمليكا، فهي ترسل لهم الطعام أو المال، أما أن تدعوهم إلى طعام في البيت هذا حقيقة أصبح ضيافة ولن يعد تمليك.
0: جزاكم الله خير. العمل في بنك تجاري محاسب؟
4: إذا كان العمل المحاسبي في البنك هو له علاقة بالأعمال الربوية، وسيكون له علاقة في حساب الفوائد والربوية وكذا، نعم هذا حرام. أما إذا كان عمل لا يتعلق بهذه الأمور، كان مجرد فقط عبارة عن حسابات رواتب مثلا أو حسابات للصرف العملة أو غير ذلك، فهذا إن شاء الله لا بأس به بإذن الله تعالى، وإن كان الأولى
0: نعم.
4: الأولى اجتنابه.
0: جزاكم الله خير. تكرار للسؤال، السؤال كان واضح سماحة الدكتور وأنت أجبت، وهو الآن أشار إلى جزئية أنه يعني ربما يتحدث عن والدها يصرف هذا المال ويضيع هذا المال. دكتور تختلف الإجابة؟
4: لا ما بتختلف، لأنه بجميع الأحوال يعني لسنا نحن أوصياء عن غيره.

الوفي وهو الولي، وبالتالي المطلوب منه هو الذي هو يقوم بهذا الأمر. إحنا بنسلم الأموال، وإذا هو عنده شفيه مثلا أو لا يصرف الأموال ممكن سلمها للمحكمة الشرعية، والمحكمة هي التي تتولى. أما أني أنا أتولى صرف أموال عن قاصر مع

0: فمن فليق بها إن استطاع ذلك. لكن الأولى أول شيء يشغل نفسه بقضاء الفرائض.
1: نعم.
0: متى ما أنهى الفرائض وظل عنده همة للقضاء بيقول لو قضى السنن برضو جائز لا بأس إن شاء الله تعالى.
1: حكم تارك السنة سماحة الدكتور، سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات.
0: تارك السنة تارك السنة يعني السنة هي ما من إذا فعلها يثاب، وإذا تركها لا يأثم ولكن يعاتب، وبالتالي ينقص أجره. يعني هذا إذا فعل هذا فإنه سينقص أجره، وهو بحاجة حقيقة، نحن بحاجة إلى الكثير من الأجور، وبالتالي هو بيكون ضيع نفسه كثير من الأجور، وضيع نفسه كذلك جبر الخلل الذي يقع في الواجبات من الصلاة.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية فيما تبقى من وقت. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أنا طفلة في الصف الخامس، ودي أسأل عن النون الساكنة.
1: عن ماذا؟
3: عن النون الساكنة بالقرآن الكريم.
1: أحكام التجويد. طب احنا في عنا برامج يعني متعلقة بالأحكام التجويد. شكرا لك على مشاركتك. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية رب.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: الله يرضى عليك. فتاوى على الهواء.
1: فتاوى على الهواء، تفضل.
4: تحياتي يا حبيبي.
1: حياك الله، يا هلا.
4: أنا أحبكم في الله.
1: أحبك الله.
4: أنا زياد حداد، كنت نصراني وسلمت في 2002، وصراحة طرح على بالي سؤال من باب الشوك.
1: تفضل سؤالك.
4: اشتاق لأبوي وأمي بس هم ميتين من 15 سنة، هل يجوز زيارتهم أو هل يجوز الدعاء لهم، وهل الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائي بالنسبة لهم ولا عشان هم ماتوا على الكفر؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: الله يعطيك العافية أستاذي،
1: حياك الله.
5: بس عندي سؤالين إذا في مجال. السؤال الأول، أنا طبيعة عملي كمفتش بسوي ضبطات مخالفات للمحاكم بالشركات والمصانع.
1: عفوا؟
5: بسوي ضبطات مخالفات، أنا طبيعة عملي مفتش عمل، هاي الضبطات محولة للمحاكم للقضاء، القضاء بطلبون أحيانا للشهادة لهاي المخالفات. تمام؟
1: أعد السؤال لو سمحت.
5: بطلبون للشهادة عشان مخالفات المحررة لأصحاب العمل.
1: نعم.
5: لما نروح على المحاكم يصرفونا بدل تنقلات 5 أو 10 أو 20 أو 30 دينار حسب القاضي، بس في ناس حكون إنه هاي التنقلات ممكن تكون أكثر من القيمة الفعلية، 3-4 ليرات هي ممكن تكلفنا إحنا، وأحيانا نروح سيارات الشغل. فحاب أسأل عن هاي التنقلات، هاي اللي هي فيها شيء.
1: أنت تسأل عن التنقلات؟
5: نعم.
1: بدل التنقلات
5: اللي بصرفونا إياه للذهاب للمحاكم عشان ندي بشهادتنا، مع العلم هي أثناء دوامنا يعني.
1: أثناء دوامك؟
5: أثناء العمل.
1: أثناء العمل وبسيارة العمل وسيارتك الخاصة؟
5: أحيانا بسيارات العمل وأحيانا بسياراتنا، بس الوزارة تصرف عنا مثلا بدل تنقلات لجميع الموظفين 50 دينار أو 55 دينار أو 30، كلها حسب درجة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: والسؤال الثاني، طبيعة عملنا هلا إحنا يوم نطلع تفتيش بنلاقي عمالة وافدة مخالفة، فنقوم تسفيرها، هل هذا له علاقة بقطع الرزق إن منعناهم من الرزق وقمنا بتسفيرهم خارج البلاد؟ هذا السؤال الثاني.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
6: السلام عليكم، أعطيك العافية.
1: حياك الله، الله يعافيك.
6: الله يسلمك. سيدي الكريم، بدي أسأل السؤال بعد إذنك، وأتمنى توجيه من سعادتكم. أنا أشتغل على التطبيقات.
1: نعم. نعم.
6: وبارح اجاني طلب، ولما اجيت وقفت عند الطلب حكيت معه وين موقعك، قال لي انا هيني بالجهه المقابله عند خماره يعني او مكان بيع المشروبات الروحيه. فانا وقفت بعيد ورفضت اني اروح اخذ الطلب، وهذا الاشي يعني بتعرف انه

0: مش بنزلوا تقييمك على التطبيق وممكن تنحضر عنه وكذا. فنتمنى توجيه من الشيخ.
1: انت سائق تطبيقات؟
0: نعم،
1: طيب، وانت بدك تاخذ زبون من
0: من
1: هذا
0: الزبون
1: المكان؟
0: من هذا المكان، لكن انا شفته هو داخل يعني هو داخل الخمارة او مكان البيع.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: جزاك الله خير.
1: حياكم الله.
2: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ، أنت والشيخ على البرنامج.
1: حياكم
2: شيخ،
1: الله.
2: شيخ أنا بدي أسأل، أنا لما مثلا أحضر لشيخ أو زي هيك برنامج فتاوى على الهوى أو برنامج أو شيخ يحكي، أو هل يعني أنا أحط سنية إنها حلقة علم، هل تعتبر هاي حلقة علم؟
1: عفوا،
2: هل تعتبر حضوري مثلا برنامج فتاوى على الهواء، انا لما ابلش احضر
1: نعم،
2: ومحكي بحكي يا ربي انه هذا مجلس علم ان شاء الله، انه انا اعتبره انه انا حاضر مجلس علم او
1: إلك
2: احضر
1: الأجر
2: لشيخ
1: والله
2: او
1: يفتح عليك،
2: الله يسعدك يا رب يا شيخ، ما بعرف انا قلت
1: إلك
2: اتاكد
1: الأجر وتسمع الإجابة إن شاء الله.
2: ان شاء الله. يعطيك العافيه، جزاك الله خير.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: يعطيك العافيه.
1: حياكم الله.
3: والله بدي أسأل سؤال، أنا رمضان الماضي صمت كله بس مش متذكر إذا في يوم رضيت أفطرت أو لا، فشو العمل بهاي الحالة؟ في
1: مو
3: خطأ
1: متذكر؟ عفوا، مو متذكر ماذا؟
3: إذا أفطرت ولا لا يوم مريض أو مش مريض؟
1: مو متذكر انك افطرت او لا؟
3: نعم، يعني أفطر الماضي يعني بصوم كامل، بس ممكن يكون يوم رضيت بس مش متذكر بصراحة.
1: مو متذكر انه بذاك اليوم افطرت او لا؟
3: نعم
1: يوم واحد فقط.
3: نعم صحيح.
1: تسمع الإجابة ان شاء الله. في معنا اتصال اخير.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية يا شيخ، يعطي العافية الشيخ الحسنات.
1: حياكم الله.
4: أنا داخل على الرسول عليك وعلى الدكتور الحسنات.
1: تفضل.
4: في بطلب خاص طلبته قبل هالمرة ووعدوني وعد فاضي.
1: طب خليك معنا تحت الهواء نتواصل معك. أبشر. أبشر، حياك الله. ناخذ رقم الهاتف إذا تكرمته. ونتواصل معك بعد البرنامج. سماحة الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم.
5: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله، مرحبا بكم.
1: زيارة القبور لغير المسلمين؟
5: لا مانع من زيارة القبور حتى وإن كان يعني المتوفى غير مسلم، كأن زار أبويه أو زار والده أو أمه غير المسلمة، ما في مانع من ذلك، بل هذا أيضا من البر، حتى وإن كانوا غير مسلمين، لأنه مطلوب من الابن أن يبر والديه حتى وإن كانا غير مسلمين، فليجب عليه قطيعة الوالدين لا في الدنيا ولا كذلك بعد وفاتهما، فلا مانع من زيارة أبويه غير المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى.
1: بحكم عمله الأخ المستفتي يطلب للشهادة، يأخذ على ذلك يعني بدل تنقلات، ليس الشهادة، التنقلات من كان العمل إلى المحكمة، بدل تنقلات.
5: ما في مانع، يأخذها وهي حلال زلال إن شاء الله تعالى، والمحكمة التي تقدر هذا التنقل، وليس لا يشترط أن يكون مثل، ما في مشكلة طالما المحكمة حكمت له بهذا المبلغ بدل تنقل فهذا لا بأس، يأخذه ولا شيء عليه إن شاء الله.
1: الإجراء القانوني بالنسبة للعمالة الوافدة المخالفة، هل يأتم في ذلك؟ هل يعتبر من قطيعة الرزق؟
5: لا طبعا، لأنه هذا أول حكم أمر قانوني تنظيمي
1: نعم.
5: ولا بد أن نلتزم به الجميع، فيه مصلحة لعمال المحليين، لأنه إذا سمحنا للعمالة الوافدة أن تعمل في هنالك قطاعات كثيرة قد تضر بأبناء البلد، وهذا أمر متفق عليه بين كل البلاد، يعني أمر تنظيمي بين البلاد أنه أهل البلد هم أولى بالعمل في بلدهم حتى لا يتضرر العمل ويتضرر عمال الوطن أنفسهم، فلا بأس ولا مانع من أن يتم الإخبار عن بعض العمالة الوافدة غير المخالفة التي لا تلتزم بالأنظمة والتعليمات.
1: جزاكم الله خير. سائق التطبيقات يعني الآن الزبون عند بيع عند محل بيع خمور، هو مطالب بالسؤال سماحة
5: لا
1: الدكتور؟
5: هو غير مطالب بالسؤال، وانت هذا ربما انه ما اجى ما اشترى خمر، يعني لما تفترض انه كان مشتريا للخمر؟ ربما كان مرار طريق من هناك او كان بجانب هذه المكان، فكان هو اكثر معلم واضح قال له عند المكان الفلاني، او ربما دخل لحاجة غير الخمر، فلا انت لا تسأل وليس عليك لك اثم ان وصلته وقمت بايصاله الى مكان اخر، طالما من المكان الاخر انت وصلت له الى مكان مباح وليس مكان فيه معصية.
1: جزاكم الله خير. متابعة البرامج الدينية والمحاضرات الدينية هل يعتبر من يعني

0: نقابيل المجالس العلمية،
1: طبعا بلا شك ولا ريب،
0: مجالس
1: هذه
0: علم.
1: نعم هي هذه مجالس العلم، هي مجالس العلم هي المجالس التي يستفيد الإنسان فيها والمسلم فيها في دينه في آخرته في معلومات دينية، فهذا لا بأس. نعم هي تعتبر من مجالس العلم ويثاب عليها إن شاء الله تعالى، ويثاب بالوقت الذي فرغه للجلوس والاستماع لمثل هذه البرامج.
0: يعني ليس الشرط أن يكون الجلوس في المكان.
1: لا طبعا لا يشترط، الآن مجالس العلم صارت أوسع من ذلك،
0: نعم.
1: مجالس العلم الآن يستطيع أن تحضرها عن بعد وعن طريق وسائل التواصل، فكلها تعتبر مجالس علم إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم به هذا اللقاء المبارك. غير متأكد إذا أفطر يوم في رمضان بسبب المرض أو بعذر المرض أو لا.
1: طالما أنه انقضى رمضان ومضى رمضان على الصحة ابتداء فلا يلزمه إعادة شيء، هو والشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، فهو شاكك، احتمال يكون أفطرت واحتمال ما أفطرت،
0: نعم،
1: فالأصل عدم الفطر، الأصل أنه لم يفطر ولا يلزمه قضاء أي شيء.
0: لا يلزمه القضاء.
1: لا يلزمه.
0: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. شكرا لكم سماحة الدكتور،
1: شكرا لكم، بارك الله فيكم.
0: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل.

0: سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
4: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
0: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع

0: عند كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
7: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
9: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سيحبط أعمالهم. صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على دربه صادقا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي فيك علما. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع اليوم في موضوع التوكل على الله عز وجل، ويأتي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يرويه أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني حين يخرج من بيته الرجل، حين يخرج من بيته أو الإنسان أو المقصود فيه المؤمن، من قال حين يخرج من بيته: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت وهديت ووقيت، وفي رواية وتنحى عنه الشيطان. لو عدنا إلى هذا

الحديث النبوي الشريف نجد فيه فضائل كثيرة ومعاني جميلة جدا. من قال حين يخرج من بيته، يعني الإنسان لما يروح لوظيفته، لما يركب بالسيارة، لما يغادر المنزل، لما الإنسان يذهب في مهمة، حين يخرج من بيته، يعني الآن معروف أنه راح أنت تمشي في شارع مليء بالسيارات، مليء بالزحام، مليء بالصراخ، في حوادث، في أعمال، وهذا الأمر يعني تدخل في في في في الحياة وفي مشاغلها، لابد أن يكون عندك حصن منيع بداخلك وخارجك، فتتحصن وتكون مع الله سبحانه وتعالى. فدخولك بسم الله وخروجك بسم الله. من قال حين يخرج من بيته بسم الله، طب بسم الله، طب نعم بسم الله، إيش معنى بسم الله؟ بسم الله يعني باسم الله وقدرة ربنا وقوته وعظمته أنا بتحرك في الدنيا. لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك يعني الإنسان لما يفتح السيارة وبده يركب فيها بسم الله، شو المانع؟ لما يأكل بسم الله، لما يقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، لما يعمل عمل، أي عمل خيري يبدأ بسم الله. فحتى تكون بركة ربنا معك ومعية الله معك، دائما باسم الله نبدأ، بسم الله نبدأ، وما تركن على قوة السيارة ولا قوة الطائرة ولا قوة المال ولا قوة الجسد، وتنسى أنه في لك رب خلقك. ولذلك بسم الله دائما مع الله، بسم الله ثم بعدها توكلت على الله، يعني فوضت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنا بمشي بسم الله باسم الله قدرة ربنا، وأفوض أمري إلى الله، هذا معنى توكلت على الله. ثم بعد ذلك تقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الحول والقوة بيد الله سبحانه وتعالى، وحولك وقوتك من رب العالمين، يعني ما بيك من أحوال، ما بيك من قوة وإرادة وتحريك للأعصاب وللنظر وسياقة السيارة والوظيفة والفكر والمهارات اللي بتأديها، هي من الله سبحانه وتعالى. مش ربنا خلقك، ربنا خلقك والخلقك هو اللي أعطاك هذه الحواس وأعطاك هذه القدرة على التميز بين الأشياء واختيار الأشياء. الآن الإنسان بسوق سيارة، لاحظ أنت تسوق السيارة يمين وشمال، يعني ما في يد بتقول أنا على اليمين ويد الثاني على الشمال مثلا تعاكس بعض، أنت بتحرك اليدين أو اليدين مع بعضهما، النظر باتجاه معين، لما الإنسان يتعرض لحادث مفاجئ بضرب بريك، حتى أنت يعني بتضع رجلك على البريك مباشرة بدون إرادة أحيانا، يعني لحالة تيجي. طب هذا كله أليس بتوفيق رب العالمين، وأنه وضع فيك هذا الإحساس القوي أنك تلمح الخطأ حتى لا تقع فيه، فعلى طول تصرف تصرف إيجابي مثلا، أو بتأخذ اليمين لما بدك، طب اليمين هذا اللي أخذته، مش هناك تنسيق بين اليدين وبين الفكر اللي هنا. الإنسان الآن إذا سلب عقله أو انجن ما بيستطيع يميز يمين من شمال، ولا الحلال من الحرام، ولا الخطأ من الصواب، ولا الجنة من النار، لكن ربنا جعل لك هذا العقل ترشد فيه وهذا القلب المؤمن فيه، وهاتان اليدان والرجلان لتقبض فيهما وتمشي عليهما، كل هذا بتوفيق رب العالمين. فلما تقول بسم الله يعني باسم الله طلعت من بيتك بقدرة ربنا، وتوكلت على الله، فوضت أمرك إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الحول والقوة فقط بيد الله، والحول والقوة اللي معك أنت والتفكير اللي معك والقدرة اللي معك على الحركة والذهاب والإياب والعمل وجلب الرزق كلها من رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص استسلام وانقياد لله سبحانه وتعالى. احنا بحاجة لما نروح للشغل نحكي هذا الكلام، والله بحاجة، لأنك بتتعرض لمواقف كثيرة، خاصة أول ما تطلع في السيارة والتوترات هاي اللي بالشارع بتصير والمزاحمة، وهذا سبقني وسبقته وأخذ حقي وأخذ حقه وطلع عني بدي أطلع عنه، يعني بحاجة الإنسان أنه يذكر الله بس يخرج من بيته أو عند الخروج من بيته. ولما أنت تستشعر هذه الكلمات إذا تعرضت لمواقف تستذكرها بتوقف

يعني مش القضية، يعني رغم أنفك طلعت أنا أشكر وقول له شكرا لك حتى يبقى الخير مستمر، وانت اعملها مرة ثانية مع غيرك الناس يصيروا يعملوها. لما الناس يعملوا هيك كلام الحوادث بتقل بالشوارع، والناس بيصير أمزجة مرتاحة، والتوتر بخف عند الناس، وبروح على الشغل هو مش متوتر، وبرجع على البيت وهو مش متوتر. لكن عندنا حالة من التوتر شديدة عندما نمشي في الشارع، وهذا قد يكون غياب الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى والاستشعار بعظمة الله وقدرته. ولذلك من قال حين يخرج من بيته، أو إذا قال الرجل حين يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت. يا سلام، هديت. نحن كل ساعة بنقول اهدينا الصراط المستقيم، كل صلاة 17 مرة في الفريضة ومثلها في النافلة، يعني 34 مرة باليوم بنقول اهدينا الصراط المستقيم، هذا غير عن الدعاء. طيب كل يوم 34 مرة بنقول في الصلاة، معناه احنا بحاجة لهداية. ما تقول اني اهتديت وخلاص، الهداية بدها هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى. فالإنسان حتى المهتدي بده تثبيت على هذا الهدى وزيادة في الهداية ومدد في الهداية من رب العالمين. من قال حين يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت. هديت يعني هداك ربنا، هداك للصح، هداك أنك تبعد عن الحادث. وكفيت كفاك ربنا، ما يتوكل على الله فهو حسبه. ووقيت ووقاك ربنا من عمل السوء ومن الجهل بالسوء ومن الوقوع في السوء ومن الوقوع في المصائب والجرائم. وتنحى عنه الشيطان، معناه الشيطان جاهز انه يركب بالسيارة معك. وشو اللي بيبعد الشيطان؟ انك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، عندها يقال له هديت وكفيت ووقيت. وتنحى عنه الشيطان، ايش تنحى؟ يعني ابتعد، معناه الشيطان بيركب مع السائق الصبح، فحتى ما يركب معنا ويتنحى ويبعد عنا ونسوق وما يكون الشيطان شريك في السواقة، نقول هذا الدعاء الصبح، أو حين نخرج من بيوتنا سواء بسيارة أو مشي، أو حين نركب بسيارة أخرى أو مركوب آخر، أو حين نذهب بأي وسيلة من وسائل اللي تاحى ربنا إنا، سواء سفن أو بر أو جو أو أي وسيلة. فالإنسان يذكر ربنا وتوكل على ربنا ويدعو بهذا الدعاء، وتنحى عنه الشيطان. أنت الآن ماشي في كف الرحمن، والشيطان مبعد عنك، وتنحى عنه الشيطان. وفي رواية أخرى لهذا الحديث أن الشيطان يقول للشياطين لا سبيل لكم إلى هذا الشخص، فقد هداه الله وكفاه ووقاه، روح لغيره، روح لغيره. وكثير من الحوادث صارت لما تتبعها، لو قال الإنسان مثل هذا الأمر ربما نجا من الحادث كثير. يعني أنا بعرف مرة حادث صار أنه شاحنة مرت قوية أو سيارة عالية أو كذا، فمرت من جنب واحد خاف، هذا الشخص خاف لدرجة أنه راح ما يندهس، فربما هذا يعني شتم هذه السيارة. طبعا خطأ أن نشتمه أيضا، يعني لكن الخطأ لا يعالج بالخطأ. فهذا سمع مسبته ولا مسبت أبوه ولا أمه، عز علي الأمر، فرجع بعد ما كان مسرع بركض ركاض على شغله، بده الآن بده يوقف للمشاكل، ضرب هذا الشخص وهو على الشارع بحديده معاه بجنبه، ضربه وإذ به يموت. هذا حدث يعني قبل سنوات، وحدث وأنا شاهد على ذلك، ليس شهود بالعين إنما شاهد على الحادثة التي رواها الناس أمام عيونهم. وشوف أنت كيف الشيطان، يعني مع أنه الإنسان مسرع وبركض على شغله، لكن للشر وقف ورجع ضرب هذا المسكين اللي ربما إحنا كمان بنقول له لا تشتم السائق، ولا السائق يرجع يضرب المواطن، وبالتالي وقعت مصيبة الموت. فخسرنا واحد، مات هذا الشخص وانقتل، وتعرفوا انه جريمة القتل لا يزال المؤمن في فسحة من دين

إني ما لم يصب دما دما، يعني الحياة واسعة والآخر واسعة إلا إذا وقع في دم، وهذا قاتل عمد مش خطأ، والقتل يأتي بعد الشرك بعد الكفر ويخلد في جهنم والعياذ بالله. من باب الخلود هنا التأكيد على العذاب الشديد إلا إذا رحم ربنا سبحانه وتعالى. لكن وتاب هذا الإنسان طبعا، لأنه باب التوبة مفتوح وعطاء الله ممنوح. لكن إذا قتل وهو مستحل القتل، مستحل للقتل ويريد القتل ولا يقتنع بالآيات التي جاءت تحرم القتل، هنا وصل إلى درجة أعلى من القتل وأنكر الآيات، فجلوسه بجهنم يمتد قرون ودهور، وربما إذا استحل هذه الجريمة يمكث، ولكن يبقى المجال مفتوح لمن وقع في خطأ شديد مثل هذا الخطأ أن يتوب إلى الله عز وجل. لكن الشاهد إنه هذا الإنسان المعصب ومتوتر وصل التوتر والعصبية لأنه ما ذكر ربنا لما خرج من بيته، لأنه ما استشعر عظمة الله، ما قال سامحتك لوجه الله، ما ابتعد عن الشر. فخسرنا إنسان انقتل، وخسرنا إنسان سيقتل أيضا لأنه القاتل يقتل، وخسرنا إنسان راح للسجن أيضا، وهذول وراه أولاد، هذا وراه أولاد أو إخوان أو أب وأم، وهذا اللي سائق وراء أبناء. فليش تقع هذه الجريمة من شغلة صغيرة جدا؟ لو أن الإنسان حين خرج من بيته قال هذا الحديث وإحنا بحاجته وأنا بعيده وبكرره حتى يرسخ في أذهاننا، ويكون إنسان مجرد ما سكر الباب على أهله وطلع باتجاه الوظيفة وطلع باتجاه العمل، طلع باتجاه الرزق، طلع باتجاه الشغل، وأي نوع من أعمالنا اللي بنمارسها بتكون مباحة ومتاحة إلنا ومنسجمة مع أخلاقنا وقيمنا، تقول هذا الحديث حتى تكون في حصن منيع أنت ومن تركت خلفك من أبنائك وذريتك أيضا وزوجتك، لأن ربنا بيحميك هون وبيحميك هناك، والضر اللي بده يقع عليك هون يقع على أولادك. أنت لما تروح على السجن مين بنضر؟ أنت وأولادك. ولما أنت تروح مبسوط على أولادك وتأتي إليهم بالرزق والجهد اللي ربنا رزقك إياه، هم بنبسطوا وأنت بتنبسط، ليش تقطع الخير؟ لذلك من قال حين يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، شوف الكلام الفخم، يقال له كفيت، أو في رواية هديت، هداية هديت وكفيت، وكفيت ووقيت، هداية وكفاية وقاية، وتنحى عنه الشيطان، وتنحى عنه الشيطان، يعني الشيطان ليس له سلطة على مؤمن. يعني الشيطان كثير من أعمالنا نقول لك والله من وراء الشيطان، والشيطان اللي عملنا، والشيطان صحيح الكلام، لكن ما نبالغ كثير حتى احنا نرتكب المصائب ونظل نقول انه الشيطان، ندعس الناس ونقول الشيطان، ناكل حرام ونقول الشيطان، نترك الحلال ونروح للحرام ونقول الشيطان، نقع في مصيبة ونقول الشيطان، ما إلك عقل؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربه يتوكلون. إحنا بنحكي عن التوكل على الله سبحانه وتعالى. الشيطان ليس له سلطة وقدرة إنه يفتح باب مسكر ولا يفتح سقاء مغلق يشرب منه أو يلوثه، ولا الشيطان بيقدر يقول لك لا تروحوش على المسجد، بيقدر يشوش عليك إنك في صلاتك إنك يعني بدل ما تجيب 100% تجيب 90% تسرح فيها، لكن ما يمنعك إنه شيطان مع قوة إنه يصدك عن الذهاب للمسجد. ولذلك مش كل شيء نقول شيطان شيطان شيطان، أحيانا يتطلب الأمر إنك تذهب بالأمر اللي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا من كيد الشيطان، لكن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ما إنه له قدرة عليك، أنت إنسان تتحرك ولك عقل ولك طاقة وعندك قلب وعندك إدراك وعندك إحساس وعندك علم وعندك كل هذه المتاحات لديك والمعارف تتصرف في هذه الدنيا وفق ما أعطاك الله إياه، وهذه هي الحكمة استعمال المعارف، إنك تكون قادر على إدارة الأمور. ولذلك دائما دائما دائما كن مع الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث في حديث آخر يشابه

هذا الحديث اللي الحديث الأول نعيده ونربط فيه الحديث الآخر. قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يخرج من بيته، حين يخرج من بيته. حتى أنت يعني تتحصن عند خروجك من بيتك وتحصن في شغلك وعملك وجهدك والصعاب تتغلب عليها. من قال حين يخرج من بيته، أو إذا قال الرجل حين يخرج من بيته: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وفي رواية: قال الشيطان لأعوانه: لا سبيل إليكم إلى هذا، فقد هداه الله وكفاه ووقاه، ونسأل الله ذلك. الحديث الثاني: من قال حين يخرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، فيهاش ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيها شيء آخر: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هون كفاه الله وهداه الله ووقاه الله، كفاه وهداه ووقاه، يعني معناه أنه في دعاء آخر. وإذا الإنسان ما قدر يحفظ هذه الأحاديث تباعا مثلا، وشاف الأمور ثقيلة عليه، يا أخي سمي الله، قول توكلت على الله أقل ما فيه، أنت في معية الله، وليس الأمر هي زخرة في الكلام وحشو ألفاظ، لكن إذا استطعت أن تتكلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي بالآيات والأحاديث عند خروجك فهذا بها ونعمة. ما استطعت، أي كلام فيه خير وأي دعاء فيه خير وأي ذكر لله فيه خير بفيدك، ما بضرك، ومش صعب علينا. احنا بنحفظ ألقاب وأسماء أشياء في الدنيا وهي صعبة وبترسخ في أذهاننا، فأنت كل يوم بتروح على العمل وتيجي بتكيش تحفظ حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يكون سبب في نجاتك طوال اليوم، وسبب في سعادتك أيضا، وابتعاد عن تعاستك، وابعادك عن الحوادث، وابعادك عن المشاكل والمهالك والأمور التي ربما توقعك في المآزق. إذا نقول: بسم الله توكلت على الله، ونبدأ يومنا. فإذا حفظنا الحديث الأول: بسم الله توكلت على الله، نضيف إليها: ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاث: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هلا الحديث الجزء اللي جاي اللي هي جائزة، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. إذا المطلوب أنك الثلاث الأولى: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث في حديث آخر له ورواية أخرى أيضا تفيد معنى جديد أيضا وجميل جدا: بسم الله توكلت على الله بدون ولا حول ولا قوة إلا بالله. بس برضو لو قلت وجمعت بين الحديثين خير على خير، لكن هذا الثاني إيش بيقول فيه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. أعوذ بك يعني ألوذ إلى جنابك، هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألوذ إلى الله وإلى قدرة الله وإلى عظمة الله وإلى عزة الله من شر الشيطان وأعماله، فأنا في جانب الله، في قدرة الله، في معية الله، هذا معنى أعوذ بك. أن أضل أو أضل، أن أضل أنا أو واحد يضلني، لأنه ممكن مرة الضلالة تيجي من الإنسان، وممكن يجيك الضلال من غيرك، فأن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم. لا أحب أظلم الناس ولا أحب أحد يظلمني، ما تحب، لا تظلمون ولا تظلمون، أنت ما تظلم الناس، ولكن ابعد الظلم عن نفسك أيضا، وادفع الظلم عن نفسك، ولا تتمنى الظلم من واحد يظلمك. أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أجهل عن الناس. مرات الجهل منك بيكون عن الناس، وتكون أنت هالمحترم هالإنسان كذا، بتطلع منك أشياء أنت يعني بتقول كيف عملت هيك، وممكن واحد يجي يكب شره عليك ويجهل عليك ويسيء إليك. أنت الآن بدك تترفع عن هذا وترتفع فوق بالقمة، ما تهبط لتحت، وتكون في العلو وليس في الدنو. فابقى عالي، ابقى مع الله سبحانه وتعالى. أو أجهل أو يجهل علي، هنا أنت في حصن. من قال حين يخرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، يقال له: كفيت أو هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. والحديث الأول اللي بدأنا فيه هذه الحلقة
وإن شاء الله نكمل تباعا بحلقات أخرى عن التوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن باب الإفادة والإعادة

0: قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وفي رواية يقول الشيطان لأعوانه من الشياطين يعني: لا سبيل إليكم إلى هذا الرجل أو إلى هذه المرأة أو إلى هذا الشاب، فإن الله قد هداه وكفاه ووقاه. ونسأل الله ذلك. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى مع برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

ثلاث اشهر من الشغل، ثلاث اشهر من الشغل، مش موجود في الفصل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة

0: واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني،
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
4: فرشة بتعمل كل هذا. أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكس.

0: الاكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد
2: أعوذ
1: المملكة.
2: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.

الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إن

يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة.

0: مطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلاً أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: عابدين على اللعبة متعودين، وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
8: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة. فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها، كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
9: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
10: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
11: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قُلِ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رحماك إلهي رحماك، لا أسأل إلا إياك. سهرت عيناي الليل وكم ناداك القلب وناجاك، سبحت بحمدك في صمتي وعبرت إليك الأفلاك. يا خالق هذا الكون، يا خالق هذا الكون، أغث عبدا لا يعبد إلاك. حاشا أن تترك عبدا في صحراء ضلال حاشاك. إن كنت شكوت لك الشكوى فظلال عدالتك المأوى. لا أسأل مالا أو جاها، لكني أسألك التقوى. قد كنت الأضعف في غيي، فغدوت بإيماني الأقوى.

هبني إيمانا في الدنيا والجنة في الأخرى مثوى. يهواك القلب هوى لا حد له، يهواك القلب هوى لا حد له، والقلب ومن يهوى. أنا لا أدعو غيرك أبدا، لا أطلب من غيرك مددا، لم أشرك بك يوما، حاشا أن أشرك ربي بك أحدا. إن كنت مددت إليك يدي فلغيرك لست أمد يدا. سبحانك سبحانك اغفر لي، إن لم تغفر لي ضاع العمر سدى. كن لي في أيامي سندا، هيئ لي من أمري رشدا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله.

مجيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

0: لواقع
1: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: محمودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابنة ترافقنا في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي العزيز دكتور محمود، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الإذاعة الطيبة المباركة وفي كل القائمين والقائمات على هذا البرنامج، وبإذن الله تعالى ينتفع به كل من المستمعين والمستمعات.
0: حياكم الله سماحة الدكتور ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: والله جد أسأل الشيخ.
0: تفضل سؤالك.
2: بصير معي نوبات من الإلحاد.
0: كيف يعني؟
2: يعني بصير نوبات من الإلحاد.
0: طيب، تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
3: بدي أسأل الشيخ عن كيفية صلاة الاستخارة، ومتى أفضل أوقات إلها يعني بخلال العام، وكيفيتها، كم تسبيحة فيها، وكيف الواحد يصليها، وبارك الله فيكم.
0: حياكم الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. تفضل أخي الكريم، فتاوى على الهوى.
4: السلام.
0: حياكم الله.
4: رحمة الله. سيدي سؤال لو سمحت.
0: تفضل سؤالك.
4: أنا متزوج وعندي أولاد.
0: نعم.
4: أتزوج زوجة ثانية. زوجتي الأولى غير المقدم غير مقبول، المؤخر طبعا غير مقبول. يجوز إني أتزوج واحدة ثانية من باب العدل؟ نفس الطريقة لازم تكون، ولا لازم أفعل الأولى أول غير الثانية؟
0: المقدم والمؤخر غير مقبوض؟
4: نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيك العافية شيخ، يجزيك خير إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويعافيك.
5: الله يحفظك. بدي أسأل عن هل لعب الشدة، لعب الشدة حلال ولا حرام؟ بدون شرط لعب شدة عادي.
0: نعم.
5: تمام. والسؤال الثاني نفس الموضوع، اذا لعب الشده على في تطبيق في اللعبه على التليفون نلعبها، لعب الشده بصير يودي لك زي فلوس هيك زي تحفيزات، هل هي حلال ولا حرام؟ يعني زي شرط.
0: نعم.
5: وسلام.
0: تسمع الاجابه ان شاء الله. حياكم الله. اذا في معنا اتصال اخير ناخذ الاتصال. الو، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: عبد السلام جو الكوره باحتمالك.
0: حياك الله اخي الكريم.
6: يا سيدي الشيخ، سؤالي انه الحجره فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينه المنوره، ليش اختاروا مثلا عمر بن الخطاب وابو بكر بنفس
0: الحجره؟
6: نفس الحجره.
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
6: شكرا.
0: حياكم الله.

0: مجددا سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة، أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا بكم سيدي، حياكم الله، مرحبا بكم.
0: بماذا أتوجه الأخ الكريم الذي شارك في البداية في بداية هذا اللقاء؟ يعني موضوع الإلحاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. في البداية حقيقة يعني أنا بدي أوضح أن أكثر الإخوة الشباب اليوم الذين يظنون أنفسهم أنهم متعرضون لبعض مواقف الحد، هو حقيقة هذا عبارة عن وهم،
0: نعم،
1: يعني ليس هنالك. وأنا كأني سمعت من الشاب لما قال أتعرض لنوبات من
0: نوبات.
1: الإلحاد،
0: نعم،
1: فهمت من ذلك أنه هذا حقيقة في الأغلب أن هذا عبارة عن وهم وليس حقيقة.
0: نعم،
1: أنا أولا أنصحه أنه عليه أن يراجعنا في أحد مكاتب الإفتاء، بيسمع منه أحد المشايخ، بنصحه نصيحة. هو في الأغلب هو موسوس
0: وسوس.
1: وليس
0: نعم
1: عنده وليس عنده شيء من الإلحاد. أنا بدي أحب أطمنه في البداية أنه أنت
0: نعم
1: ما عندك شيء، هذه عبارة عن وساوس، لأنه حقيقة اللي هو ملحد حقيقة أو اللي بيمشي في مواضيع الإلحاد لا يلجأ إلى المشايخ حتى يسألهم،
0: نعم
1: هو هذا يبتعد عن المشايخ وبكره المشايخ وما بيسأل. فأخونا هذا في الأغلب أنه عنده
0: وسوسة.
1: وسواس معين في مواضيع، بعض المواضيع المتعلقة بالدين، بعض المواضيع المتعلقة بالعقائد، بوجود الله سبحانه وتعالى، بعض الأمور التي يثيرها بعض الناس حول بعض القضايا الكبرى والكلية في الكون، إنه لماذا نرى الظلم في العالم، لماذا نرى الفقر، لماذا نرى القتل، لماذا
0: نعم
1: نجد أن أهلنا في غزة مثلا قتلوا وذبحوا، الأطفال قتلوا، النساء قتلت، البيوت دمرت، أين الله من هذه مما يجري في الكون؟ هذه بعض الوساوس تأتي لبعض الناس فيظن أنه ملحد، وحقا لا،
0: نعم
1: ليس ملحد. هذه في منها أسئلة قد تكون مشروعة، لأنه إحنا مطلوب منا أن نرفع الظلم عن المظلومين، مطلوب منا أن يكون لنا موقف أمام ما يجري في العالم من قتل ومن تدمير وتدنيس للمعتقدات وتدنيس للمقدسات وقتل للأبرياء.
0: نعم
1: أما إذا كان هنالك يعني شيء معين، قضية معينة يشعر الإنسان أو يشعر الشخص فيها أنه بحاجة إلى البحث فيها، ممكن يلجأ إلينا إلى أحد مكاتبنا إن شاء الله تعالى، ونعطيه النصيحة بإذن الله تبارك وتعالى.
0: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. إذا نطمئن الأخ السائل، الموضوع لا يتعدى الوسوسة.
1: نعم، أخونا السائل حسب ما سمعت من سؤاله في الأغلب أنا أعتقد أنه عنده عبارة عن وساوس، ليس عنده إلحاد، لأنه لو كان عنده إلحاد ما بيسألنا أصلا.
0: جزاكم الله خير. حكم
1: نعم،
0: الاستخارة، وأيضا يتحدث عن كيفيتها أو يسأل عن كيفيتها.
1: سيدي، صلاة الاستخارة هي سنة يستحب لكل من أراد أن يقدم على عمل لم يظهر له فيه وجه الخيرية، يعني أنا لا أعلم هذا العمل قد يكون خير أو شر.
0: نعم
1: الأعمال التي فيها خير مثلا الصلاة، والله أنا بدي أصلي الظهر، لا، صلاة الظهر لا تحتاج إلى استخارة، بدي أحج لا يحتاج إلى استخارة، بدي أصوم لا يحتاج إلى استخارة، بدي
0: نعم
1: أتصدق لا يحتاج إلى استخارة. لكن في بعض الأشياء التي لا يظهر لي فيها وجه الخيرية، والله بدي أتزوج سين ولا صاد، أنا عرض علي هذه المرأة، هل خير الزواج بها أم لا؟ عرض علي هذه الوظيفة، هل هذه الوظيفة خير لي أم شر؟ عرض علي شراء بيت، شراء سيارة، شراء شيء معين، الأشياء التي لا يظهر فيها الخير المطلق
0: نعم
1: ولا يظهر فيها الشر المطلق، هذه الأشياء يستحب للمسلم أن يستخير. وإيش الاستخارة؟ هي عبارة عن أن تطلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى. يتوضأ الإنسان المسلم
0: نعم
1: ويحسن وضوءه، ثم يصلي ركعتين من غير ركعات الفريضة، يعني ليست
0: نعم
1: هي ركعتي الفجر ولا غير ذلك، وفي غير أوقات الكراهة، أوقات الكراهة بعد صلاة الفجر، وعند قبل وقت الظهر بدقائق معدودة، وبعد صلاة العصر، هذه الأوقات يكره فيها الصلاة.
0: نعم
1: ثم بعد ذلك يدعو بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه، أن زواجي من هذه المرأة أو أن شرائي من هذا البيت أو أن شرائي من هذه السيارة خير لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم غير ذلك فاصرفه عندي. وممكن يرجع الآن على أي دعاء من أدعية

0: الاستخارة في كتب الحديث وكتب السنة وكتب الفقه سيجد الحديث الذي ذكرته والدعاء المذكور بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الكتب.
1: جزاكم الله خير. سماحة الدكتور، الأخ المستفتي الآن يريد أن يعقد زواج من جديد لزوجة ثانية، والأولى المعجل والمؤجل غير مقبوض، في رابط بين الزيجة الأولى والزيجة الثانية دكتور؟
0: لا لا لا علاقة بين الأمرين، هو المطلوب منه العدل في النفقة وليس العدل في المهر. ممكن تكون الأولى مهرها يختلف عن مهر الثانية، والثانية يختلف عن الثالثة، فهذا لا بأس في المهر سواء في القيمة والمقدار أو في التأجيل والتعجيل، هذا ما له علاقة بالعدل. العدل المطلوب بين النساء هو في النفقة والمبيت بعد أن تصبح زوجة له، أن يعدل بينهن في النفقة والمبيت.
1: جزاكم الله خير. لعب الورق أو الشدة دكتور؟
0: والله شوف، الإسلام حقيقة الدين الإسلامي هو دين عملي وليس دين مبني على الحظوظ والأوهام، وذلك وجدنا أن الإسلام قد حث على كل عمل أو لعب، حتى الألعاب الإسلام حثنا على الألعاب التي فيها تنمية للبدن أو تنمية للذهن والعقل، فحثنا على تعلم السباحة والرماية وركوب الخيل، لأن هذه ألعاب تقوي البدن وتقوي الإنسان وتنشط بدن الإنسان. الألعاب التي تعتمد على الحظ والتخمين هي حقيقة هذه تقتل الإبداع وتقتل الجسم وتقتل العقل، يعني فيها أولا فيها جلوس ساعات طويلة ستؤدي إلى الخمول والكسل، اثنين سيكون فيها قتل للإبداع لأنه ما فيها إبداع، هي عبارة عن مبنية عن الحظ والتخمين. ولذلك نهى الإسلام عن كل لعب مبناه على الحظ والتخمين، وهذه الورق لعبة الشد هي واحد من هذه الألعاب، وذلك إحنا الذي ما أراه أن هذه اللعبة هي حرام شرعا حتى وإن لم تكن على مال، إن كانت على مال فهي قمار حرام إجماعا، القمار حرام بنص القرآني وبإجماع المسلمين، وإن كانت على غير مال فهو حقيقة ما أراه، وهو هذا مذهب يعني جمهور علماء المسلمين وخاصة أئمتنا الشافعية، أن نقول إنه هي حرام، والله تعالى أعلم، والأفضل الابتعاد عنها لما ذكرت لها من مفاسد. مفاسد كثيرة جدا، وحقيقة ما رأينا كثيرا مما رأيناهم يلعبون أو يدمنون هذا الألعاب إلا وقعت بينهم المشاكل والخلافات والمشاجرات حقيقة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يسأل عن سبب دفن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحجرة.
0: هو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دفنهم في مكان وفاتهم، يعني معروف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في المكان الذي توفي فيه، وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذلك دفن النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة التي توفي فيها. لأن هذه الحجرة لما مات أبو بكر استأذن أن يدفن فيها، فأذنت له السيدة عائشة من هي صاحبة الملك وصاحبة الحق في ذلك الوقت، وكان قد بقي فسحة مجال ليدفن فيه ثالث، وكانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قد ادخرت ذلك المكان لنفسها، فهي كانت ترغب أن تدفن بجانب زوجها وأبيها، النبي عليه الصلاة والسلام زوجها وسيدنا أبو بكر أبوها. فلما توفي سيدنا عمر بن الخطاب لما أصيب بذلك القطعنة الغادرة التي طعن بها رضي الله تعالى عنه وعلم أنه ميت، طلب من أبنائه أن يستأذنوا السيدة عائشة أن يدفن بجانب صاحبيه، فهي قد قالت فأذنت لهم بذلك، فهو أمر ليس أمر شرعي، يعني مش فقط الشرعي ودفن النبي عليه الصلاة والسلام يدفن في المكان الذي توفي فيه، والبقية إنما جاءت بحسب الاتفاق الذي تم بذلك، ولأنه الحجرة ضيقة لا تتسع لأكثر من ثلاثة لم يدفن أحد آخر، فصارت الحجرة مقصورة على هؤلاء الثلاثة.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، الله يجزيكم الخير على هالبرنامج.
1: حياكم الله، الله يسلمك.
2: سيدي الشيخ، في سؤالين صغار، واحد بخصني، في لي أخت توفت رحمة الله وخلفت بنت.
1: عليها رحمة الله.
2: الله يبارك. البنت كان عمر 8 سنين، جيت أنا وأخواني حوسنا لها فلوس وأعطوني الفلوس حطيتهم في صندوق الحج. أبوها متزوج وهي عند أبوها الآن، هي ما حدا بدل إلا غير مرت أبوها وإخوانها، قالوا لا تعطي الفلوس لأبوها بصرفي، الآن أنا بحوشن بصندوق الحج وبدفع اللي الله بقدرني عليه بعلم إخواني وزوجتي.

0: بلادي كل سنة قديش هذا المبلغ. هل أؤتم إذا ما خبرتش أبوها خوفا إنه يأخذ المصاري؟ أنا مخليها تصير جامعة ما شاء الله عمرها 16 سنة سنة جامعة خلص توجيهي. هل أؤتم السؤال إني إذا ما خبرتش أبوها عن
1: هذا المال هبات من أقاربها؟
0: هذا المال خلفت إما شوية أساس بعناهن وزدناهن أنا وإخواني إخوالها يعني.
1: نعم.
0: وحطيت لميت حطيت بصندوق الحج ومن فضل الله بحط كمان من أموال الزكاة عليهن يعني بقي 800 صار 1600 ليرة
1: استثمار لها في صندوق الحج.
0: نعم نعم بس مش باسمها. هل هو يعتبر خلط مع مالي لأن هي قاصر؟
1: نعم.
0: مع مالي أنا حاطت بصندوق الحج فلوس وحاطت.
1: السؤال الثاني.
0: السؤال الثاني الصلاة قبل الفجر اللي هي القبلية في ناس بتعجل أول ما يقول الصلاة بخلص الأذان وفي ناس قبلها بعشر دقائق أنه أفضل بس يخلص المؤذن ولا نخليها آخر عشر دقائق اللي هي صلاة السن الصبح الفجر
1: آخر عشر دقائق قبل الإقامة يعني؟
0: قبل الإقامة نعم نعم نعم نعم
1: تسمع نعم. الإجابة إن شاء الله
0: الله يجزيكم الخير بارك الله فيك شيخنا
1: حياكم الله
0: لما لا.
1: فتاوى على الهوى السلام عليكم
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
2: الله يعطيك العافية يا شيخ
1: الله يسلمك ويعافيك
2: شيخ بدي اسأل بس بالجمعيات الجمعيات اللي بنسويها سووها الجيران مع بعض أو الخوات مع بعض أو الناس مع بعض تدفع 100 مثلا تأخذ نعم. بعد 10 شهور 1000 يعني ما عليه الربا يعني بس
1: تسمع الإجابة إن شاء الله تسمع الإجابة أبشر
2: في سؤال ثاني شيخ
1: تفضل
2: صلاة الوتر أنا بشوف في ناس بصليها ركعتين لحال وركعة لحال وفي ناس ثلاث ركعات مع بعضهم تصلي فشو الأفضل يعني الأفضل لو سمحت
1: تسمع الإجابة إن شاء الله
2: جزاك الله
1: حياكم الله فتاوى على الهوى السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله
1: حياكم الله
3: نوجه سؤال من شقين لفضيلته
1: تفضل سمعت الدكتور يسمعك تفضل سؤالك
3: ما حكم السجود الجماعي للشكر باتفاق الزمان والمكان
1: سجود جماعي
3: للشكر باتفاق الزمان والمكان الشق الثاني السؤال هل يجوز للقادر على القيام أن يصلي النافلة قاعدا
1: تسمع الإجابة إن شاء الله
3: بارك الله فيك
1: إذا معنا اتصال أخير نأخذ الاتصال الأخير
4: ألو
1: ألو السلام عليكم
4: عليكم السلام ورحمة الله
1: حياكم الله
4: يا شيخ أنا بصلي المغرب
1: نعم
4: سمعني
1: نعم نعم
4: بصلي المغرب وبعد بعد ادخل العشاء بصلي العشاء اربع ركعات وركعتين سن
1: نعم
4: بعدين بصلي 11 ركعه بما فيهم الوتر
1: نعم
4: طبعا وما على اساس كنت نمت وراحت علي بكون الوتر القيام مجا فبكون بالليل بين الاذانين بصلي أربع ركعات كان بالله يذكرني هل إنه صلاتي الأولى
1: نعم
4: حسب قيام
1: الله يتقبل منك تسمع الإجابة إن شاء الله
4: الله يذكرني السؤال الثاني ممكن
1: تفضل بكل سرور
4: والله أنا رجل ضرير لكن يا سيدي عيب بشتغل بعرفش الكبلة والبلاد بكيم وهذا بصير أحسس عليها شو أسوي بس طول الطريقة
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله
4: الله
1: حياكم الله سماحة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم
5: أهلا بكم سيدي حياكم الله مرحبا بكم
1: ادخر لابنة أخته مبلغا بعد وفاة والدتها طبعا مبلغ من المال في صندوق الحج وقام بإضافته إلى ماله هل يأثم في ذلك؟
5: سيدي بالنسبة للطفلة بما أنها صغيرة وهي الآن غير هي قاصر
1: نعم.
5: في هذه الحالة لا الولي عليها هو أبوها
1: نعم.
5: فلا يجوز لأحد أن يتصرف بمالها بغير ابن الأب
1: نعم.
5: وبالتالي يجب على هذا الخال وإخوته أن يبلغوا أباها بأنه جاءها هذه الأموال نحن أعطيناها هذه الأموال ويملكوها للبنت ويقوم الأب هو الذي بالإنفاق والرعاية واستثمار هذه الأموال لها أما إنهم هم يستثمروا أنفسهم لحالهم هم متبرعين متطوعين لكن لا يلزم لا يستطيعوا أن يستثمروا أموال المتبرع بها لهذه الفتاة دون العلم ودون

0: إذن الولي الشرعي الذي هو أبوها. فالأصل إبلاغ الأب وتسليم هذه الأموال وهو الذي يقوم باستثمارها في صندوق الحج أو في غيره.
1: جزاكم الله خير. يسأل أيضا عن وقت سنة الفجر دكتور، سمحت الدكتور، يعني الآن هو أكيد بعد دخول الوقت، لكن هو أشار إلى بداية الوقت أو آخر الوقت دكتور؟
0: والله لا أعلم أن هنالك فضيلة معينة لبداية أو نهاية، لكن
1: نعم.
0: كلما كانت أقرب إلى الصلاة يكون أفضل، يعني وفي العادة أفضل أن يصلي السنة ثم يصلي وراءها الفرض. لكن لو صلى السنة قبل ذلك يعني بعد الأذان وانتظر وقت الإقامة نصف ساعة أو أقل أو أكثر، فهذا لا يضر بإذن الله تعالى في أنه قد صلى سنة الفجر وقد كسب أجر وفضيلة هذه السنة.
1: نعم، والمعروف دكتور ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
0: نعم صحيح.
1: جزاكم الله خير. الجمعيات بين الأصدقاء والزملاء هل تعد من باب يعني التكافل دكتور؟
0: لا مانع من هذه الجمعيات، وهي من باب التعاون والتكافل على الخير والمعروف، ولا بأس بها. وأحيانا يعني وهي ليست قرض، حتى نقول قرض جر منفعة، ليست قرضا حقيقيا حتى نحرمها. فنحن الذي نفتي به بأن هذه الجمعيات هي جائزة وهي من باب التعاون والتكافل إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن صفة صلاة الوتر دكتور.
0: صلاة الوتر هي ركعات فردية،
1: نعم،
0: إما ركعة أو ثلاث أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو 11، هذا أقصى حد يمكن أن يصلى. ويجوز أن تصلى متصلة أو منفصلة، ممكن تصلي مثلا ركعة واحدة أو ثلاثة مع بعض أو خمسة مع بعض، أو يصلي ركعة يفصل بينهما وتكون الركعة الأخيرة مفصولة عما قبلها، وهذا أفضل. فاللي يصلي ثلاثة له أن يصلي ثلاث ركعات معا بسلام من واحد، ولكن الأفضل أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالركعة الأخرى منفصلة عما قبلها. وهذه الصورة أفضل الصور، من أفضل صور صلاة الوتر، وإن كانت جميع الصور الأخرى سواء صلاها ثلاث ركعات بتشهد واحد أو ثلاث ركعات بتشهدين جائزة، لكن الأفضل أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بركعة منفصلة، وهذه أفضل هذه الصور مع جواز بقية الصور.
1: جزاكم الله خير. حكم سمحت الدكتور سجود الشكر وإذا كان على شكل جماعي؟
0: سجود الشكر يا سيدي هو عبارة عن إذا جاء للإنسان نعمة فاجأته نعمة أو دفع عنه نقمة. الآن هذه النعمة إذا كانت نعمة والأصل أن تكون نعمة خاصة بالشخص، يعني نعمة لي، أن بلغني نجاح ولدي، بلغني شفاء مريضي، بلغني كذا، فهذه نعم خاصة. ممكن ليس الكل، يعني لما تأتيني النعمة لي أنا لا ينبغي لا يسجد غيري، يعني أنا النعمة إلي، فما علاقة زملائي مثلا بالعمل أن يسجدوا إيه؟ أن يسجدوا معي، أو أنا والله أنا كنت في مسجد وفيه مئات الناس أو آلاف، فجاءني خبر بنعمة تخصني فسجدت، فليس لهم هم السجود. إذا كانت نعمة عامة تخص البلد أو تخص القرية أو تخص مثلا العائلة أو العشيرة وجاءنا خبر ونحن معا، فعندئذ لا بأس بذلك إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم أيضا يسأل حكم صلاة النافلة جالسا.
0: صلاة النافلة جالسا ابتداء جائزة، يعني يجوز للناس أن يصلي صلاة النافلة جالسا ابتداء، لأن القيام هو ركن في الفريضة فقط وليس ركنا في النافلة. لكن إذا صلى جالسا بغير عذر فقد نقص أجره إلى النصف، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما إذا صلى جالسا بعذر لأنه معذور يعني لا يستطيع القيام، فيبقى أجر الصلاة كاملا. إذن صلاة القائم هي فرض، القيام فرض في الصلاة المفروضة، ولا يجوز أن يجلس إلا إذا عجز عن القيام.
1: نعم.
0: أما بالنسبة لصلاة النافلة فيجوز أن يصلي قاعدا ابتداء، لكن ينقص أجره إلى النصف من أجر صلاة القائم.
1: جزاكم الله خير. يصلي الأخ الكريم بعد دخول وقت العشاء أو بعد صلاة العشاء ما تيسر له، هل يعتبر قيام ليل؟
0: نعم، أي صلاة تصلى بعد صلاة العشاء تعتبر قيام ليل، فأي صلاة يصليها المسلم بعد صلاة العشاء في الليل هي تعتبر من قيام الليل بإذن الله تعالى.
1: وهو أيضا أشار أنه يصلي الوتر أيضا ويصلي أيضا بين الأذانين، بين الأذان الأول والأذان الثاني ما تيسر.

0: السر له.
1: له أن يصلي ما شاء حتى يطلع الفجر، فإذا أذن الفجر وطلع الفجر عندئذ ينتهي قيام الليل. قيام الليل يبدأ من صلاة العشاء ويستمر حتى قبيل طلوع الفجر، وكلما أخره أي أخر قيام الليل إلى الثلث الأخير من الليل فيكون أفضل.
0: جزاكم الله خير. سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، وهو يتكرر هذا السؤال سماحة الدكتور، يعني هو الأخ المستفتي إذا كان ضريرا نسأل الله أن ينور قلبه، يسأل عن كيفية تحديد القبلة دكتور، اتجاه القبلة.
1: الآن من ليس له قدرة على معرفة القبلة بنفسه، وليس كذلك له قدرة على الاجتهاد بسبب العذر أنه لا يستطيع النظر، فعندئذ يقلد غيره.
0: نعم
1: ينبغي أن يسأل الآخرين، يسأل غيره من يقلد من يدله على القبلة بعلم أو اجتهاد.
0: يعني بإمكان أولاده أن يضعوا له علامة سماحة الدكتور أو إشارة.
1: نعم خلاص، وان قلدهم اذا هم دلوه على مكان
0: نعم
1: القبلة، دلوه على مكان القبلة وحددوه له بعلامة او
0: بالضبط،
1: إشارة معينة، فعندئذ يعتمدها.
0: بعد ذلك يعتمدها. صحيح،
1: نعم ان شاء الله.
0: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. نعود الآن إلى الاتصالات. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا رب يجعل اليوم نصر، اللهم يا ربي يا كريم.
0: آمين.
2: حبيبنا انا الحمد لله، يعني بإذن الله ما بدي أكون رياء، بشوف الرسول صلى الله عليه وسلم
0: صلى
2: وبشوف
0: الله عليه
2: رؤيات
0: وسلم.
2: حلوة هاد. فشفت مرة رؤية لبنت يعني صالحة بتشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، أرقيتها رقية أدعى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قالها عني إنه هذه الإنسان يا رب يجعله مش رياء، نقية يعني غالبا وكالبا. فأنا اليوم بإذن الله بعد ما صليت الشروق وإشي بإذن الله يا رب يجعل نصر للأردن
0: آمين.
2: داني، شفت في موكب عظيم عظيم، وهالشرطة وهالدنيا وكلهم وهالعالم بيستنوا مثل يعني يوم الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة. مين اللي أجا؟ الملك حسين الله يرجع مأواه الجنة يا رب.
0: آمين. طيب الله أثره.
2: وهالناس كلها تستقبل فيه لابس هالأبيض وهالابتسامة على وجهه، ودخل قاعة كبيرة كبيرة. أنا جيت دخلت، أنا سبحان الله كنت أشوف يعني الملك عبد الله ورقي في الرؤيا والملك رانيا وكلهم. فلما دخلت أنا عند الملك الله يرحمه يا رب، صرت
0: آمين.
2: أدعي له وهو قاعد على العرش. لما دعيت له أجا بحكي له كمان يا سيدي يا سيدنا، دعيت للملك عبد الله، واللي هو بيقول لي والله يا حبيبي ما بكذب عليكم هذا الرؤيا الصالحة، إنه أجا أعطاني ورقة مكتوب فيها وقال لي خديها. قلت له إيش هاي الورقة؟ وحكيت له اسمي. حكى لي ما ب... هاي الشرطه اللي جنبه قالوا لي هاي ما بتبين، هلا بتبين
0: نعم.
2: على الوسائل الاتصالات يعني راح تطلع بعد فتره. ودعيت له وقلت له ان شاء الله يجعل النصر من عند
0: آمين يا
2: الله
0: رب.
2: يا رب
0: رؤيا
2: العالمين.
0: خير إن شاء الله، وتسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: يعطيك العافيه. السلام
0: حياكم
3: عليكم.
0: الله.
3: لو سمحت بدي أسأل عن كفارة اليمين.
0: نعم.
3: هلأ بالنسبة لوالدتي عليها
0: ترفعي صوتك
3: كفارة،
0: لو سمحتي.
3: بالنسبة لوالدتي عليها كفارة يمين، ففطلنا لها إنه إطعام 10 مساكين.
0: نعم.
3: فهلأ هي بتقدر إنه هي تجمع العيلة وتطعمهم 10 أشخاص، هم يعني متوسطين المادية، تقدر ولا مو عارفة يعني لمين بدها تطعم 10 مساكين.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على، والسلام عليكم.
4: العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
4: ممكن أشارك؟
0: بكل سرور، تفضل.
4: أنا هسه بشغل بنك.
0: نعم.
4: وتقريبا اشتغلت بعد 4 سنين، يعني مش لاقي شغل.
0: نعم.
4: وصلي بشتغل فيه سنة ونص.
0: بنك ربوي تجاري. نعم. شو طبيعة عملك؟
4: نعم.
0: طبيعة عملك؟
4: محاسب يعني.
0: طيب.
4: وكثير ناس يقول لي حرام وحرام وبطل وبطل، وصلي سنة ونص بشتغل.

0: طبعا هذا بعد 4 سنين وانا بدور وبلاقي وبعافر.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: كنت بدي توجيه يعني بس.
1: نعم تسمع الإجابة، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك وعافيك.
2: لحظة شوي بس بدي أسكر الراديو. الله يعطيك العافية.
1: نعم تفضل.
2: إيه والله أنا ست كفيفة.
1: نعم نور الله.
2: إيه الله يسعدك.
1: قلبك.
2: الله يسعدك. أنا أكثر من مرة بسمع الأخ اللي بيحكي
1: نعم
2: إنه ما بشوف وما بندل على القبلة.
1: نعم.
2: أنا هسا أنا في بيتي، يعني في بيتي مثلا، مثلا في غرفة النوم التخت مثلا بكون موجود، وعارف أنا كيف اتجاه التخت.
1: نعم.
2: فخلص في منطقة من التخت مثلا بعرف إنه هنا مثلا القبلة.
1: نعم.
2: بصلي فيه عادي خلص.
1: نعم.
2: مثلا بالصالون في مثلا كنبيات بتكون، يعني أنا بدي أحكي له توجيه يعني مثلا.
1: نعم. إنه
2: مثلا
1: كل غرفة بالبيت في إشارة وعلامة.
2: أيوة بالضبط. مثلا في صالوني مثلا هذا عندي كنبايات، الكنباية هذا مثلا بتدلني إنه مثلا هاي القبلة.
1: نعم.
2: الصالون الثاني نفس الإشي، وين مكان يعني خلص بعرف إنه هنا القبلة، خلص بضل حافظها.
1: نعم.
2: فهو الأخ اللي بيتصل، أنا أكثر من مرة سمعته.
1: نعم أنا أشرت إنه تكرر هذا السؤال.
2: أنا نفسه هو الشيخ نفسه الحج يعني اللي بيتصل فيك نفسه هو اللي بيحكي، وأنا حبيت أشارك عشان
1: شكرا.
2: أوجه له إياه.
1: شكرا فيه. على هذا.
2: يعني هو نفسه بصير لحاله. نعم. يعني لحاله. صحيح. يعني لو بفوت من الباب مثلا بمسك الباب مثلا بفوت خلص بيعرف إنه هون القبلة.
1: شكرا على هذه المشاركة.
2: أنا 42 سنة كفيفة عهيك ماشي والله.
1: نعم نور الله قلبك وجزاك الله خيرا على هذه المشاركة وهذا يعني الطرح. بإمكان الأخ هاي مرة ثانية وضع يعني إشارة أو علامة في كل غرفة من غرف البيت. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية سيدي.
1: الله يسلمك وعافيك.
3: دكتور بس بدي أصحح معلومة قبل شوي حكيت أنا معكم بخصوص بنت أختي.
1: نعم.
3: الشغلة إنه الفلوس اللي إلها هذول أنا وإخواني لما إلها، يعني إحنا حطناهن. الشغلة الثانية أبوها لو تعطيه 1,000,000 دينار بصرفهن، يعني زوجته الثانية الأولى وأولاده بقولوا أوعى أوعى تعطيهن لأبوها، فحرصا عليها أنا قاعد بزيد فيهن. نعم. إذا أعطيت لأبوها سلامة سلمك يا دكتور.
1: ماشي. هو الآن سمحت الدكتور يجيب مرة ثانية، لكن هو السؤال كان واضح، حتى لو ولي هذه البنت هو والدها والمال حتى لو كان هبة وأعطي من خوالها، أشار إلى ذلك سمحت الدكتور، والآن أبشر تسمع
3: معلومة إنه بصرفين والله لو 1,000,000 دينار لا يصرفين.
1: نعيد ونكرر هذا السؤال الآن على سمحت الدكتور.
3: الله
1: أبشر.
3: يجزيك الخير. الله يبارك فيك. تسلم يا دكتور. تسلم.
1: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: لو سمحت بدي أسأل باسم قضاء الصلوات.
1: نعم.
4: مثل قضاء الصلوات نترك السنن بشكل مطلق، هي أول سؤال.
1: نعم.
4: ثاني سؤال، شو عقوبة تارك السنة يوم القيامة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا شكرا.
1: حياكم الله. سمحت الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
5: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله. مرحبا.
1: سمحت الدكتور يعني توجيه، يعني ليس برنامج تفسير رؤى، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام هو يعني يدل على على على الخير ورؤى البياض وجلالة المغفور له الحسين بن طلال طيب الله وثراه، وفي البياض والابتسام هذه كلها إشارات خير إن شاء الله. سمحت الدكتور،
5: يعني كما تفضلتم سيدي، حقيقة يعني المنامات نحن لسنا لنا مختص بتفسير المنامات والرؤى، ولكن ما ظهر لنا مما سمعناه من منامات معظم ما هو فيه إن شاء الله خير، يعني دلالة على خير، وإن شاء الله تعالى نحن نثني على ما ذكرته الأخت أن يجعل الله تبارك وتعالى النصر والفتح والخير على يد جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين إن شاء الله تعالى. هذا أملنا معقود عليه، بأن يكون على يديه خير وفتح ونصر للأمة إن شاء الله تعالى، وأن يعود أن تعود الأمة على يديه إلى عزها ومجدها وكرامتها، وأن يكون سببا إن شاء الله في رد مقدسات المسلمين ورفع الظلم والضيم عن أهلنا في القدس وغزة وأهل فلسطين كاملة إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. تسأل عن كفارة اليمين، هي تقول أو تشير إلى يعني دعوة 10 مساكين ودعوتهم إلى الطعام، إطعام 10 مساكين في بيتها.
5: الأصل في كفارة اليمين تمليك الفقير، تملك الفقير

0: الإفطارة.
1: نعم.
0: الآن الدعوة إلى الطعام في البيت، الدعوة إلى الطعام هذا ليس تمليكا، فالأصل أن يملك الفقير حصته من الكفارة تمليكا، فهي ترسل لهم الطعام أو المال. أما أن تدعوهم إلى طعام في البيت هذا حقيقة أصبح ضيافة ولن يعد تمليك.
1: جزاكم الله خير. العمل في بنك تجاري محاسب؟
0: إذا كان العمل المحاسبي في البنك هو له علاقة بالأعمال الربوية وسيكون له علاقة في حساب الفوائد والربوية وكذا، نعم هذا حرام. أما إذا كان عمل لا يتعلق بهذه الأمور، كان مجرد فقط عبارة عن حسابات رواتب مثلا أو حسابات للصرف العملة أو غير ذلك، فهذا إن شاء الله لا بأس به بإذن الله تعالى، وإن كان الأولى
1: نعم.
0: الأولى اجتنابه.
1: جزاكم الله خير. تكرار للسؤال، السؤال كان واضح سماحة الدكتور وأنت أجبت، وهو الآن أشار إلى جزئية أنه يعني ربما يتحدث عن والدها يصرف هذا المال ويضيع هذا المال. دكتور تختلف الإجابة؟
0: لا ما بتختلف، لأنه بجميع الأحوال يعني لسنا نحن أوصياء عن غيره، هو الوصي وهو
1: نعم.
0: الولي، وبالتالي المطلوب منه هو الذي هو يقوم بهذا الأمر. إحنا بنسلم الأموال وإذا هو عنده سفيه مثلا أو لا يصرف الأموال ممكن سلمها للمحكمة الشرعية،
1: نعم.
0: والمحكمة هي التي تتولى. أما أني أنا أتولى صرف أموال عن قاصر مع وجود وليه فهذا غير جائز.
1: جزاكم الله خير. قضاء الصلوات الفائتة هل تقضى معها السنن سماحة الدكتور؟
0: قضاء الصلوات الفائتة الواجب الفريضة،
1: نعم.
0: أما أن السنن معها لا يجب، ولكن يسن، يفضل لمن استطاع أن يقضي السنن فليقضيها إن استطاع ذلك، لكن الأولى أول شيء يشغل نفسه بقضاء الفرائض.
1: نعم.
0: متى ما أنهى الفرائض وظل عنده همة للقضاء نقول لو قضى السنن برضه جائز لا بأس إن شاء الله تعالى.
1: حكم تارك السنة سماحة الدكتور؟ السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات.
0: تارك السنة يعني السنة هي ما من إذا فعلها يثاب، وإذا تركها لا يأثم ولكن يعاتب، وبالتالي ينقص أجره. يعني هذا إذا فعل هذا فإنه سينقص أجره، وهو بحاجة حقيقة، نحن بحاجة إلى الكثير من الأجور، وبالتالي هو بيكون ضيع نفسه كثير من الأجور، وضيع نفسه كذلك جبر الخلل الذي يقع في الواجبات من الصلاة.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية فيما تبقى من وقت. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أنا طفلة في الصف الخامس، ودي أسأل عن النون الساكنة.
1: عن ماذا؟
3: عن النون الساكنة بالقرآن الكريم.
1: أحكام التجويد. طب احنا في عندنا برامج يعني متعلقة بالأحكام التجويد. شكرا لك على مشاركتك. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية رب.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: الله يرضى عليك. فتاوى على الهواء.
1: فتاوى على الهواء، تفضل.
4: تحياتي يا حبيبي.
1: حياك الله، يا هلا.
4: أنا أحبكم في الله.
1: أحبك الله.
4: أنا زياد حداد، كنت نصراني وأسلمت في 2002، وصراحة طرح على بالي سؤال من باب الشوك.
1: تفضل سؤالك.
4: اشتاق لأبوي وأمي بس هم ميتين من 15 سنة، هل يجوز زيارتهم أو هل يجوز الدعاء لهم، وهل الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائي بالنسبة لهم ولا عشانهم ماتوا على الكفر؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع لي. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: الله يعطيك العافية أستاذي.
1: حياك الله.
5: بس عندي سؤالين إذا في مجال. السؤال الأول، أنا طبيعة عملي كمفتش بسوي ضبطات مخالفات للمحاكم بالشركات والمصانع.
1: عفوا؟
5: بسوي ضبطات مخالفات، أنا طبيعة عملي مفتش عمل. هاي الضبطات محولة للمحاكم للقضاء. القضاء بيطلبون أحيانا للشهادة لهاي المخالفات. تمام.
1: أعد السؤال لو سمحت.
5: بطلبون للشهادة عشان مخالفات المحرر لأصحاب العمل.
1: نعم.
5: لما نروح على المحاكم يصرفونا بدل تنقلات 5 أو 10 أو 20 أو 30 دينار حسب القاضي. بس في ناس حكون إنه هاي التنقلات ممكن تكون أكثر من القيمة الفعلية، 3-4 ليرات هي ممكن تكلفنا إحنا، وأحيانا نروح سيارات الشغل. فحاب أسأل عن هاي

0: هل هي فيها شيء
1: انت
0: ولا
1: تسأل عن
0: عادي؟
1: التنقلات
0: نعم
1: بدل
0: صحيح،
1: التنقلات.
0: اللي بصرفوا لنا اياه للذهاب للمحاكمة عشان ندي بشهادتنا، مع العلم هي اثناء دوامنا يعني اثناء
1: اثناء
0: العمل الرسمي
1: دوامك
0: واثناء العمل الرسمي
1: اثناء
0: تبعنا.
1: العمل وبسيارة العمل ولا
0: احيانا
1: سيارتك
0: سيارة
1: الخاصة؟
0: العمل، احيانا سيارات العمل، احيانا سياراتنا، بس الوزارة تصرف عنا مثلا بدل التنقلات لجميع الموظفين 50 دينار او 55 دينار او 30 كل حسب درجته.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: والسؤال الثاني، طبيعة عملنا هلا احنا يوم نطلع تفتيش بنلاقي عمالة وافدة مخالفة فنقوم تسفيرها، هل هذا له علاقة بقطع الرزق ان منعناهم من الرزق وقمنا تسفيرهم خارج البلاد؟ هذا السؤال الثاني.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية.
1: حياك الله، الله يعافيك.
2: الله يسلمك. سيدي الكريم، بدي أسأل السؤال بعد إذنك، وأتمنى توجيه من أطف من سعادتكم. أنا أشتغل على التطبيقات. ألو؟
1: نعم نعم
2: نعم.
1: نعم
2: امبارح إجاني طلب، ولما إجيت وقفت عند الطلب حكيت معه وين موقعك، قال لي أنا هيني بالجهة المقابلة عند خمارة يعني أو مكان بيع المشروبات الروحية. فأنا وقفت بعيد ورفضت إني أروح أخذ الطلب، وهذا الإشي يعني بتعرف إنه بنزلوا تقييمك على التطبيق وممكن تنحضر عنه وكذا، فنتمنى توجيه من الشيخ.
1: انت سائق تطبيقات؟
2: نعم.
1: طيب، وانت بدك تاخذ زبون من
2: من
1: هذا
2: الزبون؟
1: المكان؟
2: آه من هذا المكان، لكن أنا شفته هو داخل يعني هو داخل الخمارة أو مكان البيع.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاك الله خير.
1: حياكم الله.
3: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ، أنت والشيخ على البرنامج.
1: حياكم
3: شيخ،
1: الله.
3: شيخ أنا بدي أسأل، أنا لما مثلا أحضر لشيخ أو زي هيك برنامج فتاوى على الهواء أو برنامج أو شيخ يحكي، أو هل يعني أنا أحط إني إنها حلقة علم، هل تعتبر هاي حلقة علم؟
1: عفوا.
3: هل تعتبر حضوري مثلا برنامج فتاوى على الهواء، انا لما ابلش احضر
1: نعم.
3: ومحكي بحكي يا ربي انه هذا مجلس علم ان شاء الله، انه انا اعتبره انه انا حاضر مجلس علم او
1: إلك
3: احضر
1: الأجر
3: لشيخ
1: والله
3: او
1: يفتح عليك.
3: الله يسعدك يا رب يا شيخ، ما بعرف انا قلت
1: إلك
3: اتاكد
1: الأجر وتسمع الإجابة إن شاء الله.
3: ان شاء الله. يعطيك العافية، جزاك الله خير.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: يعطيك العافية.
1: حياكم الله.
4: والله بدي أسأل سؤال، أنا رمضان الماضي صمت كله بس مش متذكر إذا في يوم رضيت أفطرت أو لا، فشو العمل بهاي الحالة؟ في
1: مو
4: خطأ
1: متذكر؟ عفوا، مو متذكر ماذا؟
4: إذا أفطرت ولا لا يوم مريض أو مش مريض؟
1: مو متذكر أنك افطرت أو لا؟
4: نعم يعني أفطر ماضي يعني بصوم كامل، بس ممكن يكون يوم رضيت بس مش متذكر بصراحة.
1: مو متذكر بذاك اليوم افطرت أو لا؟
4: نعم
1: يوم واحد فقط.
4: نعم صحيح.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. في معنا اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية يا شيخ، يعطي العافية الشيخ الحسنات.
1: حياكم الله.
5: أنا داخل على الرسول عليك وعلى الدكتور الحسنات.
1: تفضل.
5: في بطلب خاص طلبته قبل هالمرة ووعدوني على الفاضي.
1: طب خليك معنا تحت الهواء نتواصل معك. أبشر أبشر، حياك الله. نأخذ رقم الهاتف إذا تكرمته ونتواصل معك بعد البرنامج. سماحة الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم.
6: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله، مرحبا بكم.
1: زيارة القبور لغير المسلمين؟
6: لا مانع من زيارة القبور حتى وإن كان يعني المتوفى غير مسلم، كأن زار أبويه أو زار والده أو أمه غير المسلمة، ما في مانع من ذلك، بل هذا أيضا من البر حتى وإن كانوا غير مسلمين، لأنه مطلوب من الابن أن يبر والديه حتى وإن كانا غير مسلمين، فليجب عليه قطيعة الوالدين لا في الدنيا ولا كذلك بعد وفاتهما، فلا مانع من زيارة أبويه غير المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى.
1: بحكم عمله الأخ المستفتي يطلب للشهادة، يأخذ على ذلك يعني بدل تنقلات، ليس الشهادة، التنقلات من مكان العمل إلى المحكمة بدل تنقلات.
6: ما في مانع، يأخذها وهي حلال زلال إن شاء الله تعالى، والمحكمة التي تقدر هذا التنقل، وليس لا يشترط أن يكون مثل، ما في مشكلة طالما المحكمة حكمت له بهذا المبلغ بدل تنقل فهذا لا بأس يأخذه.

0: ولا شيء عليه إن شاء الله.
1: الإجراء القانوني بالنسبة للعمالة الوافدة المخالفة هل يأتم في ذلك؟ هل يعتبر من قطيعة الرزق؟
0: لا طبعا، لانه هذا اولا حكم امر قانوني تنظيمي،
1: نعم.
0: ولا بد ان نلتزم به الجميع. فيه مصلحه لعمال المحليين، لانه اذا سمحنا للعماله الوافده ان تعمل في هنالك قطاعات كثيره قد تضر بابناء البلد، وهذا امر متفق عليه بين كل البلاد، يعني امر تنظيمي بين البلاد، انه اهل البلد هم اولى بالعمل في بلدهم حتى لا يتضرر العمل ويتضرر عمال الوطن انفسهم. فلا باس ولا مانع من أن يتم الإخبار عن بعض العمالة الوافدة غير المخالفة التي لا تلتزم بالأنظمة والتعليمات.
1: جزاكم الله خير. سائق التطبيقات، يعني الآن الزبون عند بيع مع عند محل بيع خمور، هو مطالب بالسؤال سماحة
0: لا،
1: الدكتور؟
0: هو غير مطالب بالسؤال، وأنت هذا ربما أنه ما إجا ما اشترى خمر، يعني لما تفترض أنه كان مشتريا للخمر؟ ربما كان مرار طريق من هناك، أو كان بجانب هذه المكان، فكان هو أكثر معلم واضح، قال له عند المكان الفلاني، أو ربما دخل لحاجة غير الخمر. فلا، أنت لا تسأل، وليس عليك لك إثم إن وصلته وقمت بإيصاله إلى مكان آخر، طالما أن المكان الآخر أنت وصلته له إلى مكان مباح وليس مكان فيه معصية.
1: جزاكم الله خير. متابعة البرامج الدينية والمحاضرات الدينية هل يعتبر من يعني قبيل المجالس العلمية؟
0: طبعا بلا شك ولا ريب،
1: مجالس
0: هذه
1: علم؟
0: نعم، هي هذه مجالس العلم، هي مجالس العلم، هي المجالس التي يستفيد الإنسان فيها والمسلم فيها في دينه في آخرته في معلومات دينية، فهذا لا بأس. نعم، هي تعتبر من مجالس العلم، ويثاب عليها إن شاء الله تعالى، ويثاب بالوقت الذي فرغه للجلوس والاستماع لمثل هذه البرامج.
1: يعني ليس الشرط أن يكون الجلوس في المكان.
0: لا طبعا لا يشترط، الآن مجالس العلم صارت أوسع من ذلك،
1: نعم.
0: مجالس العلم الآن يستطيع أن تحضرها عن بعد وعن طريق وسائل التواصل، فكلها تعتبر مجالس علم إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم به هذا اللقاء المبارك. غير متأكد إذا أفطر يوم في رمضان بسبب المرض أو بعذر المرض أو لا.
0: طالما أنه انقضى رمضان ومضى رمضان على الصحة ابتداء، فلا يلزمه إعادة شيء، هو والشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، فهو شاكك، احتمال يكون أفطرت واحتمال ما أفطرت،
1: نعم،
0: فالأصل عدم الفطر، الأصل أنه لم يفطر ولا يلزمه قضاء أي شيء.
1: لا يلزمه القضاء.
0: لا لا يلزمه، لا يلزمه.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. شكرا لكم سماحة الدكتور،
0: شكرا لكم، بارك الله فيكم.
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعي سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة، رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع

0: مع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت.

0: ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وقلنا إن العهد إما أن يكون العهد الإيمان الأعلى، وهو أن تؤمن بالإله وتؤمن بصدق الرسول في البلاغ عن الله وتلتزم بكل ما جاء به الرسول من أحكام، وإما أن يكون عهدا إباحيا بمعنى أن تعاهد إنسانا على أي شيء وتتفق، فبعد أن كنت حرا في أن تعاهد أو لا تعاهد بمجرد العهد أصبح نفاذه واجبا عليك ومفروضا. ما الذي يخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد؟ الذي يخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد أن يرى سطحية مصلحة فوق ما تعاقد عليه. سطحية المصلحة تجعله يخرج عما عاهد إلى هذه السطحية، ولكنه لو عقل كثيرا لعلم ماذا تأتي به السطحية. تأتي السطحية بثمن قليل. لماذا كان ثمنا قليلا؟ لأن ما أخذه حظا من دنياه لا بد له من زوال، فإما أن يفوته وإما أن يفوته هو، ولكن الذي ترك من وفاء بالعهد عند الله كثير كثير. والعقل يقول إن الشيء إذا كان قليلا باقيا يفضل الكثير الذي لا يبقى. قليل يبقى خير من كثير لا يبقى، دي قضية مسلم بها. فإذا مثلا جبنا للولد 5 كيلو عنب، قلنا له كل مرة واشبع وبعدين ما نجيبلوش بقية الشهر، أو نجيب له كل يوم شوية كده يبقى نهل أحسن، هو هيلتز مرة واحدة بأكلة وبعدين تفوته أكلات كثيرة. نقول له لا، قليل يبقى خير من كثير يفنى. طيب، أدي قضية. فإذا كان الذي يفنى هو القليل والذي يبقى هو الكثير، تبقى بقى صفقة حمقاء. ما عند الله كثير وباق، وما تأخذه من ثمن قليل وفاني. إذا كنت أنت تفضل القليل الباقي على الكثير الفاني، فكيف إذا كان الكثير هو الباقي والقليل هو الفاني؟ نعم. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: إنما عند الله هو خير. خلي موازينك الإيمانية دقيقة، ما تبقاش أحمق وتبيع كثير باقي بقليل إيه؟ بقليل فاني. هو خير لكم إن كنتم تعلمون دقة الحساب ودقة المقارنة ودقة حل المعادلات الاقتصادية. ولذلك يقول هو خير في كيفيته، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى الخير ادت له كسرة، والتانية ما عندكم ينفد ادت له ايه؟ عدم بقاء، ولكن ما عند الله باقي. يبقى كثير من قوله هو خير، وباق من قوله ما عندكم ينفد وما عند الله ايه؟ وما عند الله باقي. ولنجزين الذين صبروا. كلمة صبروا دي تدل على أن

يبص في الكتاب كده وتقول له بس خلص اكل برضه ياكل لقمه ويبص يعمل كده ليه؟ ليه التعب ده؟ لان هو نظر الى الايه؟ الى الغايه الكبيره، الغايه اللي اكبر من العمليه دي. فاذا هو يصبر على الشهوات العاجله علشان ياخد ايه؟ شهوات باقيه اجله. ولنجزين الذين صبروا اي على مشقات الوفاء بالعهود، مش هنسيبهم، نديلهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الانسان حين يعمل اما انه يعمل امور مفروضه عليه او امور مندوبه او امور مباحه. المفروض والمندوب يساب عليه، المباح ما فيش، تعمله ما تعملوش انت حر، ما فيش عليه سواب. لكن احنا نديله الاجر بتاع المباح ده زي ما يكون العمل ايه احسن، ويبقى هيزود في الجزاء ولا ما يزودوش؟ يبقى يزودوا. وبعد ذلك يقول الحق قضية عامة بقى، الوفاء بالعهود دي والعهود كانت عادة تقع بين الرجال. ما فيش امرأة تدخل في عهد ما تجمسهاش الكلام ده، لا بقى. حتى انها لما دخلت العهد النبي برضو ايه خلى الواحد يبايع. الله، اذا المرأة بعيدة عن هذا المعترك، تعطي عهد وتدي عهد ومش عارف، بعيد عن المعترك. فنظرا لان هذا من خصائص الرجال عادة، أراد الله أن يجي يقول لا، المسألة ما بنمنعش الأنثى من أن تكون لها عمل صالح عام، أحسن تفتكر المسألة يعني إيه مسحوبة على الكل. فقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يبقى شرط العمل اللي له جدوى عند الله أن يعمله وهو إيه يعمله وهو إيه مؤمن. يقول له الله، طب وإذا عمل عملا صالحا وعمل كويس فيه خير للناس وبيبر الناس وبيكتشف اشياء وبيداوي علل وبيعمل مش عارف مصالح كتيره وهو مش مؤمن، تضيع مسالته؟ نقول له لا ما يضيعش، انما بس نديها له في الدنيا. من كان يريد حرث الاخره نزد له، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شيرا يرى، دي كلها بالنسبة لأمور الإيه الدنيا. اللي يحسن عملية ياخدها كلام عادي، لكن في جزاء الآخرة يقول له لا، الإنسان لا يطلب أجره إلا ممن عمل له. هل اللي مش مؤمن دي كان عامله في باله ربنا، ولا بيعملها للإنسانية وللخلود الذكري وللتذكار وللعملية مش عارف ايه؟ نقول له بيعمل، قال لك ودته ولا ما ادتهوش؟ خلدوا ذكراه وعملوا له تماثيل وقعدوا يقولوا يا سلام فلان اللي اخترع كذا وفلان، ادوه ما حدش بخسوا ايه. طب لكن يجي يوم القيامة يواجه بأن في إله هو ما آمنش بيه، طب اللي انت ما عملتش ليه ده هتاخد منه أجر ليه بقى؟ اللي انت عملت لهم ادوك مهرجانات وتكريم وذكرى ومش عارف وهو إله، خدت حقك، فعلت ليقال وقد قيل، انتهينا من كل ايه من كل حاجه. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، ايه النتيجه؟ فلنحيينه حياه طيبه، دي للعمومي. انما بقى اللي هنجزيه بقى اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، دي بقى بتاعت المؤمن، بقى بتاعت الايه المؤمن. فالذي يعمل عملا صالحا ونافعا نقول له انت عملت وفي بالك الله، تبقى تاخد حظين اتنين، حظه في الدنيا وحظه فين؟ واللي عملته للانسانيه وللمش عارف ما فيش في بالك ربنا، هنديلك ولا نبخسكش حاجه ابدا. وبعد ذلك تيجي تشوف الامم اللي مقبله على اسباب الله وبتزرع وبتقلع وبتربي، تاخد حظها، ما فيش حاجه بنحس حد ايه. ولكن الاخر يقول ايه؟ يبقى اعماله كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بإله ما كانش في باله، يقول لا انت خدت حسابك وخلاص وانتهت المسألة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ساعة ما تشوف شرط وفيه فيه إذا قابلت فلان فقل له، يبقى ما بعد الفيه بعد اللي قبله، مش هتقول له قبل ما تلقاه. اذا جاءت اذا وبعدها فاء، يبقى اللي بعد الفاء مترتب على ما قبل ايه ما بعد اذا. طب اذا قرات القران فاستعذ،
إذا قرأت فاستعذ.

طب يعني استعذ امتى؟ ام قال اذا اردت قراءه القران فاستعذ، كما يقول الحق اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. يبقى اذا العمليه اراده هنا، اذا قمتم الى الصلاه اعملوا ايه؟ فاغسلوا وجوهكم. طب احنا هنغسل وجوهنا بعد ما نقوم للصلاه ولا قبل ما نقوم للصلاه؟ يبقى معناها ايه؟ اذا اردتم، اذا قمتم الى الصلاه اي اردتم اقامه الصلاه فافعلوا كذا. كذلك فاذا قرات القران، فاذا اردت قراءه القران. واحد قال طيب افرض ان المعنيين صح، اذا اردت القراءه نستعيذ. قال او قال لك ليه؟ لان قراءه القران اقبال على كلام المنزل الذي امنت به، وتصديق المنزل عليه وهو الرسول، واستقبال الاحكام التي فيه التي تخضع لها وتنفذها. يبقى كم حاجه عمليه في قراءه القران؟ استحضار قداسه المنزل وهو الله، واستحضار صدق الرسول المنزل عليه، واستحضار عظمه القران باعجازه وما فيه من الاحكام. يبقى كم عمليه؟ ثلاثه. دي كل واحده منها عمل ولا صالح ولا مش عمل صالح؟ هل الشيطان يدعوك تصنع ثلاث اعمال صالحه كده ويبقى بمنأى عنك، ولا لازم يدعبك ويوسوس لك؟ فعلشان تمنع ساعة قراءة القرآن، تمنع الحكاية بتاعت الشيطان دي، اعمل ايه؟ استعذ بالله. ليه؟ علشان تبقى مع المنزل وهو الله، خلاص استحضار، ومع عظمة المنزل عليه هو محمد صدقا، ومع استقبال الأحكام. الشيطان مش هيدعك في الحتة دي. قال الله طب وما نقدرش برضه نقول اذا قرات القران فاستعذ؟ نقول له برضه لما تقراه برضه يبقى استعذ استعاذة تانية. ليه؟ ام قال لك لانك قرات وبعدين تعرضت لاحكام طلبت منك، فاستعذ بالله ان تصرف عن اداء هذه الاحكام. يبقى اذا عندنا ايه دلوقتي؟ حكايتين اثنين. على الاول فاستعذ بالله. قال لك نعم. ما معنى الاستعاذة؟ أنت لا تستعيذ أي تستجير وتستنجد إلا إذا أشعرت نفسك أنك ضعيف عن المقاومة. ما دام تستشعر في نفسك أنك أنت ضعيف تقوم تروح لمين؟ للقوي. طب القوي يبقى مين؟ الذي خلق الشيطان وخلقك. لأن الشيطان ما دخلش مع ربنا في معركة، إنما دخل مع خلق الله في معركة، فيوم ما ينفرد بنا ينتصر علينا. إنما أنا أفرضنا ربنا ويجي الشيطان ينتصر، ده قال له إلا عبادك منهم المخلصين. مليك شوية، طب خليك بقى من العباد دول، تعمل إيه بقى؟ هتستعيذ. ومعنى الاستعاذة استشعار أنك ضعيف لا تقوى على مقاومة الشيطان، لأنه له مداخل. فتقوم تروح لمين؟ تروح لخلق الشيطان اللي هو قال له ده عبادك اللي انت مستخلصهم لنفسك، انا معلش لهم ايه؟ طب خليك بقى من عباد الله المخلصين واستحضر ضعفك. ولذلك نقول دائما لا حول اي عن المعصيه ولا قوه على الطاعه الا بالله. لا حول عن المعصيه يعني لا تحول عن معصيه ولا قوه على طاعه الا بمين؟ فإذا استحضرت، لأن المستنجد ضعيف. واحد بيستنجد بواحد، يبقى معناها إيه؟ لو أنه عامل فتوة ولا يزال فتوة يستحي أنه يستنجد، يبقى معنى استنجد يعني إيه؟ وإذا استنجدت رحت لله تبقى في حضن ربنا، ويجي الشيطان المخلوق لا يقدر عليك. ده الولد إذا كان مع أبيه في إيده ماشي، محدش يجرؤ من العيال يزقله بالطوب ولا يشتمه ولا بتاعه. فإذا كنت أنت في إيد ربنا ولا في حضن ربنا، مين يقدر عليك؟ محدش يقدر عليك أبدا. يبقى إذا هو بيستفرد بيك، يخلصك من ربنا علشان إيه؟ يستفرد بيك. والذي يستعيذ بالله المؤمن لازم يعيذه وإن كان في أحب شيء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج فتاة وكانت على شيء من الحسن، فنساء وانت عارفين النساء بقى وكدهم، قالوا النبي هيتجوز دي، قالوا البت دي شويه كويسه يمكن دي تغلبنا على قلب الرسول. طب اتامروا بقى، طب نعمل ايه في اللي زي دي؟ قالوا زحزحها من طريق

طب نزحزحها ازاي؟ قالوا هي غرة يعني على نياتي، ما عندهاش لؤم ولا مكر، وفرحتها بقى بانها هتبقى ام مؤمنين ورسول الله هتخليها. فانتوا ساعه ما تقتلوا بيه قولوا لها بقى سيدني يا رسول الله يحب لما حد يجي ناحيته اللي يجي لك يقول اعوذ بالله منك. فعلى نيتها ساعه ما دخل الرسول قالت له ايه؟ اعوذ بالله منك. أم قال لها استعذت بمعاذ، انت تستعيذ بالله وانا اظن به؟ لا، روح الحقي باهلك ورحم ايه وطلع. اذا الذي يستعيذ بالله لازم تجيره، ما دام استعاذ بالله كن جنديا من جنود الله واجره حتى يبلغ مأمنه. رسول الله قال لها ما دام انت استعذت بربنا انا قبلت هذه الاستعاذه واستعذت بمعاذ يعني بمن يجب علينا اننا نسيبك له، الحقي بأهلك تبقى ما تنفعنيش. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم يقول لك أصل الشيطان ده مش جاي جديد، ده الشيطان ده له سوابق ورجم ولعن وأبعد يعني مسألة مسبقة، مش حاجة هنجرب ويهلسه. ده هو كان عدو لأبوك وآدم وعدو وحذرنا آدم إنه عدو لك ولا إيه ولزوجه، وهو تهدأ هددني وقال ايه لأحتنكن ذريته، يعني انا مش هغوي ذريته كلهم. الله، يبقى اذا في عداوه مسبقه، وما دام في عداوه مسبقه يبقى لازم ايه نحتاط منها. والعداوه المسبقه ربنا بيقول على الشيطان ورجيم اي مطرود من رحمه الله وايه وملعون. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف التعب، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. مدام مؤمن بإله قوي وما فيش مخلوق للإله يقف أمام الله، وربنا أنت هتكون وياه دايما ولا يغفلش عن بالك، يبقى مش ممكن يبقى له عليك سلطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على من بقى هذه المقابلة، إنما سلطانه على الذين يتولونه. يولوا كل ما يوسوس لهم بحاجة حاضر، كل ما يحدثهم بحاجة حاضر يتولونه، والذين هم به مشرك. الله، طب بمين بمين؟ قال سلطانه على الذين يتولونه وهم بالله مشركون، أو به أي بسببه مشركون. ليه؟ لأن بقاله أوامر وبقاله نواهي، واللي يقول لك عليه تعمله خلاص. وهي العبادة معناها إيه؟ أن تطيع أمرا وتطيع نهيا. وما دام كل الشيطان ما بيحدثك بحاجة بتطوع، تبقى أنت أشركت بالله ولا لأ؟ وكلمة السلطان تستعمل كثيرة، والأصل فيها الزيت الذي كانوا يضيئون به السرج. السرج زمان كانت بتنضاء يعني، ولذلك تدخل بعض المساجد ثم تجد حاجه كده سلطانيه لا تزال موجوده، اهي دي اللي كانت بيتحط فيها الزيت، وبعدين يحطوا فيها فتله ولا اي حاجه ويشعلوها تقوم تشرب من الزيت وتنور. اسمه السليط. يبقى السليط في الاصل هو الزيت الذي يوقد لينير. سميت الحجه سلطان ليه؟ لان الحجه تضيء لك الايه وجه الحق. وما دام تضيء لك وجه الحق يبقى الذي تضيء له يفعله. أم قال لك وراح تسح حته ثانيه القهر والسلطان. ما هو القهر بيرضى بيخليك تعمل، يبقى الانسان يعمل العمل امام قوتين اثنين، يا قوه حجه اللي تبقى زي الضوء تبين لك الملامح، يا اما قوه قهر. الحجه تقنعك فتفعل وانت راضي، سلطان القهر ما يقنعكش انما يقنع قالبك يقول لك اعمل. يبقى اذا كله هيؤدي الى انك تنفذ ولا ما تنفذ، بس مره تنفذ عن اقتناع منك تبقى دي بتاعت الحجه، ومره تنفذ عن غير اقتناع ولكن لان ايه القالب مكهور افعل والا قتلتك. يبقى اذا ايه تنفيذ المطلوب له قوتين، اما قوه تلزم به وانت راض وانت الذي تفعل دي الحجة، وإما قوة تانية فوق تقدر تقهرك وإن لم

الشيطان لا له لا دي ولا له دي. ولذلك هناك في الحوار بقى اللي يجي في الآخرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ما هي المسألة مش عايز أكلم بقى خلاص، ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان، لعندي قوة ترغمكم تفعلوا وأنتم كارهين، ولا عندي حجة تقنعكم تفعلون وأنتم راضون، لا دي ولا دي. إما إيه الحكاية ده؟ أنا بس مجرد أن أنا وسوست، وانتوا زي ما بنقول زمان كنتوا على تشويره، بمجرد واستفيتوا ليه؟ انما اني لا معايا قوه ترغمكم ولا معايا حجه تقنعكم. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، احنا في الخيبه زي بعض. ايه يعني ما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي؟ مصرخ من اصرخ، فهو مصرخ. يعني ايه اصرخه؟ اصرخه من الصراخ. الانسان ما يصرخش الا اذا جاءت له حادثه لا يستطيع دفعها، وبيصرخ ليه؟ عشان يجيله ناس يقدروا يلعبوه. فاذا جاء له قوم بعض الصراخ يقولوا ايه؟ اصرخه القوم، يعني ازالوا سبب صراخه، اصرخوه يعني ازالوا ايه. يبقى مصرخكم يعني مزيل لسبب ايه؟ لنتم حتزيلوا سبب صراخي ولا انا حزيل سبب ايه صراخي. وهناك الايه الثانيه، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا، مش كده ولا لا؟ الله، قالوا احنا ما لكمش لنا برضو عليكم سلطان، انما انتم اللي كنتوا قوم طائه. وقف هناك الايه، لا وقفوهم انهم ايه مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، انتوا مسؤولين دلوقتي واقفين واقفه، ما تنصروا بعض كده زي ما كنتوا بتتكاتفوا على الباطل في الدنيا. بل هم اليوم مستسلمون. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين. ايه يعني كنتم تاتوننا عن اليمين؟ الانسان يزاول اللي عمل بيديه، لكن اليد اليمنى هي الايه؟ العمده في الايه؟ في العمل. يقول لك اتيته على اليمين، يعني من ناحيه ايه؟ من ناحيه اليد الفاعله الايه؟ قالوا لا، ما كان لنا عليكم من سلطان، انتوا بس اللي كنتوا قوم طاغين، كنتوا على تشويره وعملتوا الايه؟ العمليه دي. انه ليس له سلطان، لا حجه فتقنع لتعمل وانت راضي، خلاص؟ ولا قوه لترغم فتعمل وانت كاره، لا دي ولا دي. انما سلطانه على الذين يتولونه. كل ما يوسوس لهم بحاجه يروحوا مطوعينه. ليه؟ أم قال لك لأنه هو طريقته يسموها وسوسة، والوسوسة دي مأخوذة، شو التعبير يعني؟ الوسوسة دي مأخوذة من صوت الحلي. شوف لما يكون عندك حلية كده وتلعب فيها كده ومش عارف تعمل ايه، اسمها وسوسة. يبقى الصوت بتاع الحلي اسمه ايه؟ وسوسة. ربنا اختار وسوسة الشيطان لأن صوت الحلي بيعمل بإغراق، وخرير المياه وحفيف الاشجار، ووسوسه مين؟ وسوسه الايه؟ يعني بيبقى يجي لك الحاجه الحلوه، ويشوف نفسك كده ويهيج عليك نفسك، يهيج عليك نفسك هلا، وبعدين يسيبك ليه؟ تقول له الله، اذا النفس ما تعملش حاجه الا بالشيطان؟ قام قال لك لا، مره تعمل حاجه من نفسها كده من غير وسوسه الشيطان، ومره تعمل الشيطان هو اللي يقلبها ويروح نافذها نفذه كده ويجيب لها حاجه ما كانتش على بالها تروح قايلها. قال طب وانا اعرف دي ازاي؟ كيف اعرف ان هذا من الشيطان وهذا من النفس؟ قال لك ان كانت الشهوه اللي النفس قالتها لك شهوه ثابته، اذا زحزحت نفسك عنها برضو تطلبها النفس، فاعلم انها من النفس. وان كنت انت ما رضيتش بشهوه فتحولت لشهوه تانية تبقى دي من الشيطان. ليه؟ قال لك لان النفس تشتهي شيئا واحدا ما فيش غيره، لكن الشيطان عايزك عاصي باي شكل، ما حسيتش فيه دي يدخل لك حاجه ثانيه، المال ما يمشيكش، الثناء يمشيك، مش عارف الايه يمشيك، كله يجي لك من اي ناحيه. اذا تعرف وسوسه الشيطان من ان الشيطان اذا وسوس بمعصيه فقويت نفسك على مجابهته، يقوم نقلك لحته ايه؟ لحته ضعيفه ثانيه. لكن النفس لما تحدثك بشيء

عايز له بالذات. فإن رأيت النفس لا تتحول عن معصية فاعلم أنها من النفس. وإن رأيت أن النفس إن وقفت في شيء وانتقلت إلى شيء ثاني يعرف أن دي من مين؟ من الشيطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والشيطان بقى قلنا زمان إنه عالم صحيح عالم وبيعرف يعني، ووصل بعلمه إلى عمل خلاه في صفوف الملائكة وخلاه مش عارف إيه وبقى طاووس الملائكة. ولذلك تجد الدقة في قسمه بإغواء الخلق، قال إيه؟ مش بقوتي ولا بحجتي إن أنا هخلي الخلق أغويرهم، لا، بعزتك عن خلقك أدخله من هذا الباب. يعني لو أنت عايزهم ما أقدرش عليهم، إنما كونك عزيز فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنا أدخل من الباب ده بقى، بدليل إن اللي أنت عايزهم ما هوبش ناحيته، ماليش دعوة بهم إلا عبادك منهم الإيه؟ يبقى عرف يقسم ولا ما عرفش؟ عرف يقسم. قال بعزتك، أي بعزتك عن خلقك، اللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر، أنا حنفذ من هذا الباب. إنما إن كنت عايز ناس مهديين ماليش سلطان إيه؟ ماليش. أدي واحد. الشيء الآخر اللي دل على أنه دقيق في التخطيط، بيخطط بدقة. إحنا بنقول كده ليه؟ علشان نفهم مداخل الشيطان وتلبيس إبليس. يقول لك إيه؟ الشيطان مش هيروح الخمارة إنما يروح المسجد، لأن اللي في الخمارة مش عايزه، ده حبيبه مريحه أوي، إنما يروح فين؟ المسجد. ولذلك إحنا قلنا على سيدنا أبو حنيفة وكان مشهورا بالفتية، لما شهر بالفتية واحد كان عاين فلوس في أرض دفنها كده في الأرض، ثم جاء مطر سيل يعني فدوب العلامات، كان معلمها بحاجة وراحت العلامة في السيل المطر قتل. فراح قال له يا إمام أنا كان لي مال ووضعته في الأرض وبعد ذلك ذهبت لفتش عنه فوجدت السيل أذهب الإيه؟ العلامة. أن ضحك أبو حنيفة قال له يا بني ليس في هذا علم، دي حلقيها في باب إيه دي؟ طب هجيبها من باب إيه في الفقه دي؟ ولكني أحتال لك إذا جئت في الليل قم توضأ وانه أنك أنت تقف الليلة متهجدا لربك، وبقى تعالى الصبح قول لي إيه اللي حصل في صلاة الفجر. الرجل جاي وبيضحك قال له يا إمام لقد وجدت المال. قال له كيف وجدت؟ قال له أفتك صليت وقدر افتكرت أنني كنت ماشي 10 خطوات وكمل على اليمين كم خطوة وقعدت أعمل كده لحد ما رحت لقيت الإيه، حفرت لقيت المال. فضحك وقال له والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وحيجي يحدثك ومش عارف. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به أي بالله مشركون، أو والذين هم بسببه مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. بدلنا آية مكان آية، ما هي الآية أولا؟ احنا كنا زمان قلنا ان كلمة آية تطلق على الشيء العجيب اللي يلفت النظر ويبهر العقول، يقولك دي آية في الحسن، ده فلان آية في الشجاعة، ده فلان آية في الذكاء. يعني ايه؟ يعني شيء ايه؟ يبقى الآية هي الشيء الايه؟ العجيب اللي يلفت النظر ويبهر العقول. وتطلق على آيات الكون، ما تشوف الكون كده وعجيب هندسته تقول ايه الايات المبدعه دي، ومن اياته الليل والنهار، من اياته الشمس والايه، ومن اياته الجواري في البحر كالاعلام، دي من اياته الحاجات العجيبه، ادي الايات الكونيه. الايات الكونيه دي ما فيهاش تبديل، اللي ربنا قال لن تجد لسنه الله سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا. طيب والايات تطلق ايضا على المعجزات، الأمور

العجيبة اللي تلفت إلى أن ده الرسول صادق، لأنه أهو بشر زينا وإحنا نبغين في الشيء الفلاني وبعدين جاب حاجة مش قادرين نجيب زيها، يبقى اللي علمها له يبقى ربنا، يبقى هو آيات، يبقى آيات ولا لأ؟ آيات. طيب وفي آيات تانية اللي هي آيات الكتاب اللي إحنا بنسميها حاملة الأحكام. ليه؟ ضمور عجيبة، لأنك أنت لما تشوف أمة أمية ونبي أمي ويجي في جزيرة العرب البلد البدو دي ويضع القوانين اللي ترهب أقوى حضارتين في معاصرتين، حضارة فارس في الشرق وحضارة الرومان في الغرب، ويمسكوا الإسلام ويقولوا تعالى أنقذنا يا إسلام، ده الأم والأمة الأمية تعمل القوانين دي وتعمل المسائل دي، شيء حاجات عجيبة. آيات كتاب الله اللي حمل الأحكام دي، وآيات الله، آيات الله في الكون، وآيات الكتاب المسطورة المنزلة معجزة على إيه؟ على محمد. الآيات الأولى ما بتتبدلش، لم تجد لسنة الله إيه؟ الآيات المعجزات دي تتبدل. ليه؟ لأن كل رسول بيرسل عايزين نجيب له علامة أنه صادق، ما دام علامة أنه صادق نشوف، لو جبنا علامة القوم بتوع ما يعرفوش فيه يقول لك الله ما احنا لو تعلمنا كنا نعمل كده، نقول له لا انا هنجيب له في حاجه انتوا ايه قاطعين عقرها ومتعلمين ومشهورين به. الشيء اللي مشهور به في الامه مش مشهور في التاني، يبقى لازم نجيب الايه. ايه موسى كان شيء السحر، جبنا حاجه من نوع السحر خلاص. لما جه عيسى ما جبناش سحر بقى، ما يعرفوش هم في حكايه السحر، كانوا مشهورين بالحكمه والطب وجبنا له معجزه من ناحيه الايه الطب. يبقى بدلنا الايه وجبنا ايه ثانيه ولا لا؟ يبقى الايات الكونيه العامه ما فيش ايه، ايات المعجزه كل ايه المعجزه بتناسب مين؟ تناسب الامه اللي هو عايش فيها. طب امه العرب لا في سحر ولا في طب، ده امه اميه، امه بدو، امه روحها ما يعرفوش اي حاجه. قال لك لا ده هم شاطرين في حاجه. ايه الشاطرين في حاجه؟ في الفصاحه، عاملين لها سوق والمعلقات السبع ويعلقوا الكلام مش عارف ايه، والقبيله ساعه ما ينبغ فيها شاعر ولا خطيب ولا بتاع تبقى خلاص تاخد حظها عند العرب، نقوم نجيب المعجزه من جنس ايه؟ من جنس ما نبغ فيها القوم. يبقى فيها تبديل ولا لا؟ طب ادي واحده، يبقى الاولى لا تبديل فيها، والثانيه نبدلها حسب حاله الام. طب والايات الثانيه بتاعت الكتاب بقى؟ أم قال لك مفيش تبديل، لأن أحكام الله المطلوبة ممن عاصر رسول الله كالأحكام المطلوبة ممن تقوم عليه الساعة. كلام كويس. طيب الإسلام سبق باليهودية وسبق بالمسيحية. اليهود يجوا يقولوا إيه ساعة لما ربنا حول رسول الله من بيت المقدس إلى الكعبة عشان تبقى قبلة، قال والله تعالى إن كانت البيت صحيح الكعبة يبقى صلاتكم إلى بيت المقدس كانت بطلة، وإن كانت البيت المقدس هو القبلة تبقى صلاتكم للكعبة بطلة. محمد عمال كل يوم يبقى إيه؟ فأخذوا من إن دي، وإذا بدلنا آية مكان آية يقوموا يقولوا إيه؟ أنت مفتري، انت كذاب، الحاجة دي مش عندك، لان ان كانت من عند ربنا ما يتناقضش، ايه يأمر بالشيء النهارده ويأمر بالشيء بكره؟ ده الكلام ده اذا كانت في الاديان. طب واذا كانت في الدين الواحد؟ دين واحد. ام قال لك يا اخي ربنا قال ما ننسخ من آية او ننساها نأتي بخير منها او مثلها. حينما قال الله اتقوا الله ما استطعتم، جعل الاستطاعة ميزان للعمل، بدليل ان الحق المشرع حين يرى ان الاستطاعه ما تكفيش يقوم هو يخفف من نفسه. السفر اللي الانسان بيخرج فيه الى غير بلده وفي وادواته مش مستكمله وراحته مش مستوفيه يقوم هو يبتدي ايه يخفف. مريض او على سفر يخفف ايه ما تصومش مثلا وبقى قبل الله. إذا الحق سبحانه وتعالى بيراعي الاستطاعة في مين؟ لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. بس الشطارة بقى ما تلويش الآيات، تيجي مثلا تقول ما عادش الناس تطيق العملية دي وإننا نتعامل بغير الربا وده ضرورة حتمية ودي بقت مش عارف إيه ومش في وسعنا، نقول له لا ما تقررش أنت الوسع ثم تقعد تقول التكليف ما ينفعش أو ينفع، قل كلف أو لم يكلف، فإن كان

كلف فقد علم الوسع. يبقى مدام كلف بدليل أنه حين يكلف ويجد غير وسع هو يخفف من نفسه. الآن خفف الله عنه. الأول كانت إيه؟ الشجاعة، إن كانوا 20 يغلبوا كام؟ 200، يبقى نسبة 1 لكام؟ 1 لـ10، 1 لـ10، خلاص. وبعدين قال الآن علم أن فيكم ضعف، فما لم عرف ضعفه هو نزله، فإن يكن منكم 100 صابر يغلبوا إيه؟ يبقى 1 لـ2. يبقى هو بنفسه خفف ولا مش خفف؟ ما نقعدش احنا نقول لا ده في وسعنا ومش وسعنا ونقعد نخفف احنا. هو لما بيلاقي عدم الوسع الاول. طيب الاول كان العرب ما يدوش لابائهم شيء من اموالهم. ليه؟ لان الوالد منتهي يعني، ويخلوا كلها للابناء اللي مقبلين. فربنا اول ما بده ياخد شيء كده يدي للاولاد، إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين يعمل وصية. فلما استقر الإيمان في النفوس قال لا ميراث بقى مش وصية، يمكن توصي يمكن ما توصيش. فعملها إيه يبقى؟ غير الحكم ولا لا؟ غير الحكم إلى خير ولا لا؟ إلى خير. بعد ما كانت وصية بقت إيه؟ توريث. فلأبويه كذا ولأمه كذا. الله الله الله. يبقى إذن ربنا لما يغير آية ويجيب آية بيراعي مين؟ براعي انها خير على الاول. في الخمر مثلا، طب ما هو جاب كتير، ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا وايه ورزقا حسنا. اهل التزوق للاسلوب يقول ده ربنا في الايه اهي بيت حاجه للخمر. اللي بياخدوا الامور اسلوب بتزوق قال ليه؟ قال لك لانه لما قال ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، انما سكر ما جابوش في الحوسه، فكانه رزق تاكله كده وبتاع يبقى حسن، انما سكر سكت عنه. قال لك ما دام سكت عنه كده يبقى فيه كلام، هيبقى فيه كلام. هم قال لك ده امر متعلق بالعاده، الامور العقائد ما فيهاش جدل مره واحده، لكن الامور المتعلقه بالعاده دي ام قال لك ناخدهم بالايه؟ بالتدريج. لما سالوا يسالونك عن الخمر والميسر قال انا بنصحكم قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، انما مش تشريع اهو، انا بس بقول يسالونك عن الخمر قل فيهما اسم كبير ومنافع واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى اللي واثق بكلام ربه يشوف بقى صرف كده. وبعدين بقوا يصلوا والناس تصلي وهي مخمورة. قال لا بقى، انت واحد قال ايه اعبدوا ما تعبدون؟ فقالوا لا لا، قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. طب عشان ما نقربش الصلاة ونحن سكارى يبقى قبل الصلاة بقد ايه ما نشربش الخمر؟ لازم بمدة. اذا عودنا ان نتركها فترة من الزمن، ما دام عودنا ان نتركها فترة من الزمن يبقى عود. زي ما تيجي واحد يتبطل دخان يقول انت بتشرب كم سيجارة في اليوم؟ يقول لك 20. طب يا اخي ما تخليهم 10، بتبعد الايه؟ فلما بعد الفترات بقى في عند النفس الف بانه بقى ايه يترك. وبعدين قال فاجتنبوه. الله. يبقى نسخ الحكم، نسخ الاية وجاب اية تانية الى احسن ولا الى اقل؟ الى احسن. هناك يقول لك طيب ما ننسخ من آيات أو علماء، ويجي علماء متعصبين للقرآن يقول لا لا نسخ في القرآن. ليه يا حبيبي؟ ما فيش ناس ده هو يقول ما ننسخ من آيات أو نأتي بخير منها أو مثلها، هتقول ما فيش نسخ ليه؟ هم قال لي معنى النسخ دي في حاجة اسمها البداء. بداء يعني إيه؟ قال كأن ربنا ادى حكم وبعدين تبين لهم إن ده الحكم غلط فشال الحكم دي. نقول له أنت عبيط بقى في دي بقى. هو معنى النسخ كده، ده معنى النسخ إعلان انتهاء الحكم السابق ووجيء بحكم جديد. انت تنسخ لما يكون الحكم منصب إلى الزمن كله، إنما ده له مدة موقوتة وبعدين يجي حكم تاني. يبقى إن كان بهذا المعنى يبقى فيه إيه رسم؟ طب قال لك طب نأتي بخير منها، طب أو مثلها، تبقى ضرورة لإيه؟ طب ما خلي الحكاية الأول كده. أم قال لك لما يقول اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته دي منزلة الناس أصحابه قالوا طب وإحنا نفضل على الحكاية دي؟ فالصحابة يعني

0: فنزلت اتقوا الله ما استطعتم، نزلت حق تقاته واتقوا الله ايه، نسخت مطلوبا ولكنها بقيت ارتقاء للي عايز يتقي حق تقاته اكتر خيرك، انما تبقاش مطلوبه يعني. اتقوا الله ما استطعتم، يبقى لما قال ما استطعتم قال لان الاستطاعه دي قد تكون المساله حق تقاته تقلل من المساله يعني ما نقدرش عليها ما تجيش كتير، انما ما استطعتم تيجي كتير، يبقى قليل دائم خير من كثير منقطع، يبقى دي خير منها. طيب افرض ان في حاجه مش لها، يعني ايه ما دام مش لها ما كانش ضروره بقى للتغيير، ما دام ناتي بمثلها يبقى ايه ما ضروره التبديل؟ أم قال لك خد بالك ضروره التبديل اختبار المكلف في الطاعه والانصياع ان نقل من امر الى مثله، ولا في ده مشقة ولا في ده تيسير ولا في أي. كان الأول اتجهوا لبيت المقدس إلا لما نقول الإبنة بيت المقدس وبعدين نقلناها إلى الكعبة، ما هو الخيرية فيها ولا التيسير؟ التوجه واحد، مش لا تيسير ولا مش حاجة، بس إيه الانصياع، كانت هنا يبقى هنا على العين والرأس، اسم ارجم الحاجة الأول وبعدين يجي الحجر تاني يقول له بوسه، طب ما ده حجر وده حجر، انما ده تبوسه وده تدوسه، يبقى ده ايه؟ اختبار عمليه الايه؟ الالتزام، الالتزام اللي يقول عليه ايه اعمله، ما بحكمش عقلي، ما بحكمش نعم. يجي بقى الجماعه بقى اللي يعترضوا على رسول الله يقول لك واذا بدلنا ايه بدلت او ابدلت او استبدلت، ثلاث اشياء، بدلت آية مكان آية، يعني رفعت آية وحطيت مطرحها إيه؟ آية تانية، أو أبدلت واستبدلت، بس استبدلت كذا بكذا، الباء تدخل دائما على المطروح، شوف المطروح إيه؟ ما هو في حاجة جت وحاجة انطرحت، الباء بتدخل على مين؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني بتتركوا اللي هو خير وتروحوا يبقى ساعة ما تشوف البيه يبقى البيه دي اللي دخلت على مين؟ على المتروك، والتاني هو اللي ايه؟ هو اللي ظلم. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
2: بسم الله، الله أكبر، أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله.

على أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيطي.

أحيطم بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة.
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.
9: ألف

0: المعركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليملي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ الدوكال العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟

ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما

في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا

لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله

ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون

من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم

ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون

0: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير
1: وعبد الطاغوت

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت